0: إنها الساعة 3:00 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
1: خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شي، خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
2: صباح لإلكم.
3: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
1: أنت قلت عيلة.
4: نحن بجنين فيك وبصوتك الحلو.
5: أنا أول مرة بشارك.
1: الوعي بكير بدأ أربابة وأنتوا أبطال.
6: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم لبنان رح يضل بألف خير.
7: شفتوا مسرق بيته.
8: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:45 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.
7: شو مشتقلي حسيتو
8: جديد آدم إحساسي.

0: إنها الساعة 5 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: لأول مرة لايف تي في ريميكس تصور مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
2: شو رأيك أستوراني
1: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في.
2: يا مريوم يا النظرة وحدة خليني أدوب
1: كل نهار جمعة و

0: صارت ستي.
1: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
2: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
1: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
3: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار.
4: من شطورة عم بسمعك طالع راس بعلبك.
1: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
5: مش لأنه عجقة كتير.
6: صارت ستي مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني.
7: أغاني بتقدم صارت ستة. إعداد وتقديم شربل سعادة. إخراج ميلينا سلهب سعادة.

0: صباح النور. صارت 6 تماما بالاستديوهات. أغاني أغاني بالأشرفية بفسوح. صباح الخير وصباح المحبة وأهلا وسهلا فيكم بهالصبحية الجديدة من يوم الخميس 16 تموز جولاي 2026. وين ما كنتوا عم تسمعونا من إلكن يا رب يكون نهاركم حلو, يكون نهاركم مريح ويكون مليان أخبار حلوة ولحظات بتفرح قلوبكم. أنا شرب السعادة ومعنا المخرجة ميلينا, ومن هلأ إلى الساعة 7:30 رح نكون سوا نحن وياكم بهالفترة الصباحية, وبعدها منكمل الصبحية مع ميراي مزرعاني ببرنامج من قلب بيروت لغاية الساعة 10 تماما بتوقيت بيروت. بدي أتمنى لكم أوقات حلوة برفقتنا. خلونا نبلش نهارنا بطاقة حلوة مثل ما دايما بدعيكم راحة الكهرباء. يمكن بعد ما خلصوا 6 أشهر يلي وعدنا فيهم وزير الطاقة والمياه شو صدق. وجه تحية لكل اللي عم يسمعونا أونلاين على الموجة 87.9. نحن غايبين عنكم لثواني ومنرجع. هلا ميلينا منورة, بس بعد ما زبطت معنا إنه تنويرة ميلينا تخلي الإرسال ماشي وتضلكم تسمعونا, مش كل شوي نقلكم نعتذر عن انقطاع التيار الكهربائي. هيدي أصلا لازم تصير محطة كلام عند اللبنانيين, نعتذر نقطع الكهرباء. ومثل كل يوم خلونا نروح نحن وياكم نصلي, نبلش نهارنا مع الوقفة الروحية بشفاعة مار شربل. وإن شاء الله يا رب اليوم هالنهار بشفاعة مار شربل يكون هاليوم أحلى من مبارح بكتير.
1: معا نصلي.

بإيمان وبصبر وبرجاء. إذا في حدا موجوع يا رب عزي، إذا في حدا محتار نور له طريقه، وإذا في حدا تعبان قوي، وإذا في حدا ناطر خبر بيفرح قلبه، يا رب ما تخيب أمله. وبشفاعة القديس مارشربل نطلب منك يا رب، ومنقلك إنه بارك نهارنا، حمي كل شخص عم يسمعنا هلأ ورافقه بخطواته من أول نهار لآخره.

على سيرة العجيب قديش بيتلقى دير مرمرون بعناية مطرح ما موجود ضريح مرشربل، قديش بيتلقى باستمرار شهادات من مؤمنين مش بس من لبنان ومش بس من الطوائف المسيحية، من كل الطوائف، عن شفاءات أو عن نعم بيعتبروا إنها تمت بشفاعة مرشربل، قديش بالعشرات كل سنة.

الله ما شرب القديس الأعجيب وطبيب السماء بكل الاختصاصات وحتى بالاختصاصات الخارقة يلي بتفوق الطبيعة بيضل اسمه من أكثر القديسين يلي الناس بتلتجي لقلن بالصلاة وبالرجاء. شو هالقديس العظيم من عناية من بقى كفرة من هالمحبس اللي عاش فيها بصمت وبعيدا عن الأضواء وعن الشهرة، ليكو شهرته وين صارت بكل أنحاء العالم. مارشال بل وين ما كان موجود.

السبت وليلة عيدك والأحد كمان بيوم عيدك، من كل لبنان الناس رح تطلع لعندك على عناية، ومن كل الطوائف رح يجوك كبار وصغار، رح يجوك مرضى وناس تعبانة وناس مبسوطين فرحانين، كل واحد حامل بقلبه طلبة ما

0: بيعرفها إلا الله وإلا أنت. في ناس رح تمشي ساعات لحتى توصل لعندك، في ناس رح تسهر الليل كله بساحة الدير وعلى الطرقات بس كرمال تكون قريبة منك.
1: من كل لبنان جايين يا شرب الجايين، مثل الأرز من سنين هون مزروعين.

المشهد بيتكرر كل سنة بعيد مارشربل، بس هو موجود كل يوم كل يوم، خصوصا ليلة كل جمعة مع عائلة مارشربل وكل 22 الشهر. مارشربل بيجمع ألاف ألاف الحجاج يلي بيقصوا عناية حتى يصلوا.

0: بحبنا منتصر.
1: يا ما شرب ما تخيب رجع حدا، صلي عنا وكرمالنا وعن مرضانا وعن شبابنا وعن عيالنا وعن لبنان وعن كل العالم. حمول يا رب صلواتنا قدام الرب واعطيه ومنح كل قلب جاي لعندك السلام، وكل مريض التعزية، وكل متألم الرجاء، وكل إنسان أعطيه نعمة تردله الأمل لقلبه.
0: من كل لبنان جايين يا شرب الجايين، مثل الأرز من سنين هون مزروعين،

كفرة مسقط رأس هالقديس العظيم مار شربل. بتعيش كل سنة أجواء مميزة بهالفترة وقديس كل يوم واحتفالات دينية ببيت القديس أو بكنيسة السيدة كنيسة الرعية أو بدير مار حوشب. بقى كفرة بتفتح بيوتها وقلوبها لحتى تستقبل ألاف ألاف الحجاج والزوار من مختلف المناطق اللبنانية.

0: مع كفرة بتستقبل الحجاج والزوار من كل المناطق، الصلوات، زياحات روحية، أداديس على نية المرضى، على نية لبنان، على نية كل العيال، ونشاطات روحية وشعبية وحتى فنية بتنظمها الرعية على رأسهم بير ميلاد مخلوف، تحية كبيرة لإله وبلدية تبع كفرة والمخاتير كمان، تحية كبيرة لإلهم ولجنة الوقف وكل الأخويات والشبيبة وكل الحركات الرسولية ببع كفرة. تحياتنا لإلكم، ما شرب اللي يحميكم جميعا، وشحلوين هالنشيدين من كل لبنان جايين على بقع كفرة ومن كل لبنان جايين على عناية. تحية للفنان ميشيل خوري، هالنشيدين يلي المعتمدين يلي عملناهم نحن خصيصا لرحلتنا السنوية على بقع كفرة وعلى عناية، نحن عملناهم وصاروا منتشرين وين ما كان. 5 سنين ورا بعضهم كنا نحج بليلة عيد مرشار بال 4 سنين على بقع كفرة، والسنة الماضية كنا بعناية. بنوعدكم إن شاء الله الأوضاع بتزبط، ويمكن ما ننطر لعيد مرشار بال السنة اللي جاية، بوعدكم لحتى نعمل رحلة من كل لبنان على بقع كفرة. تحية كبيرة لإلكم، بدي وجه تحية لكل الأشخاص اللي على مدى دقايق عم يتصلوا فيي وعم يسألونا بليز ليه ما بترجعوا بتعملوا الرحلة. نحن أخذنا قرار بوقت اللي كانت الحرب إنه ما فينا نعمل رحلة على بقع كفرة بليلة عيد مرشربل بدون أهالي جزين، بدون أهالي مغدوشة، بدون أهالي البقع الغربي وعلمانشوف وزحلة وعين كفر زبد وكفر زبد وعانا والبقع الغربي، هالضيعة اللي كانوا يجوا بالبساط معنا. فلغينا رحلتنا، وهيك عندكم فرصة انه تكونوا انتم عم تطلعوا بشكل فردي مع عيالكم، تكونوا عم تصلوا بليلة عيد مرشربل او ببقع كفرة او بعنية.
1: من صارت ستة صباح الخير،
0: يسعد صباحكم جميعا، وتحية كتير كتير كبيرة لكم، وان شاء الله يا رب هالنهار بيحمل كل الخير لكم.

رحب فيكم جميعا، من لكم صباح الخير لكل يلي بلشوا معنا من الساعة 6، وأهلا وسهلا بكل يلي انضموا لنا هلا بعد ربع ساعة من انطلاقتنا. نتمنى أنه تكون صلاتنا اليوم بشفاعة مار شربل وصلت لكل قلب، وتكون بداية نهار مليانة راحة وأمل لكم جميعا. أول الساعة 7:30 رح نكون سوا نحن وياكم، وأكيد معنا بالإخراج المخرجة العظيمة المتألقة، هيك بيستعملوا تعبير، ميلينا. بدنا نسيرها لميلينا لحتى ما تغيب مثل ما عملت فينا مبارح ضرب وما أجت على الإذاعة. تحية للزميل إلي أزة كمان دي جي اليدزي، ومكملين صبحيتنا مع ميراي ابتداء من 7:30 وللعشرة. أنا برجع بطلع عليكم لمدة 20 دقيقة على الساعة 8، وكمان 20 دقيقة على الساعة 9 مع متابعة لكل الملفات بكل من كل النواحي. خلوكم معنا لأنه ناطركم بصبحية اليوم، أخبار حلوة، مواضيع، أغاني حلوة، وطاقة حلوة بترفقكم من أول نهار، هيك بتاخدوها زوادة لآخر نهار.

0: يلا مين عم يسمعنا بهالوقت؟ الساعة 6:17 بليز بعتوا لنا اسمائكم، يعني التابلت قدامي مليانة واتسابات عم اطلع ولا حدا، رقم ينتهي ب 369 باقيين لي صباحه، بس بعتوا لي اسمائكم لحتى سلم عليكم. كمان رقم بينتهي ب 835 مبين اسمه احمد. كمان ريتا من زوق مصباح يسعد صباحك، ريتا حريز من زحله كمان تحيتنا لك. من برات لبنان اجوب، اجوب من ارمينيا. عم قلي اجوب بارمينيا شربول نهار الاحد هون في قداس بمزار مار شربل، ان شاء الله الشهر اللي جاي بشوفكم بلبنان، وهالمرة رح جرب انزل على لبنان عطول ان شاء الله يا اجوب. مهم تكون مرتاح واخد القرار الصحيح. وسام الأحمدية كمان يسعد صباحك. تادي أحلى صباح لأحلى شرب المرسي تادي. كمان أبو شربل من فرن الشباك يسعد صباحك. نار عذابي ونار ظلمي. عم يبعث لي أجوب من أرمينيا، هيدا تمثال مار شربل وضعه الأساتذة الأولى أبو فيصل، تحية كبيرة له بأرمينيا. يتشرف القيمون على مزار القديس شربل بأرمينيا بدعوتكم للمشاركة بالاحتفال بالعيد الثالث للقديس شربل بأرمينيا. مار شربل موجود وين ما كان، ببركة وحضور مطرانية الأرمن الكاثوليك المطران جورج أسادوريان، كمان بحضور المطران بول مروان ثابت راع برشية مارمارون بكندا، كمان بمشاركة وحضور سعادة محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة، وبرعاية كريمة من السفارة اللبنانية بيريفان، ممثلة بسعادة السفيرة ديما حداد. بيخدم الصلاة المرنم إلي جرمانوس والعازف مارك بعيني. فإذا الساعة 4 بعد الظهر هل أحد 19 تموز بمزار القديس شربل بأرمينيا، حضوركم بركة وفرح لهالمناسبة الروحية الجامعة. لكم صلاة مقبولة. شربول عم بسمعك بكاليفورنيا. حاج الاسم حاج فخوري مزبوط من كاليفورنيا. موجو شربول كتير عن جد مستفقدين السنة لعيد مار شربل معك، وكتير زعلانين ينعاد عليك بالصحة مارون وريموند حنون من جوني. يلا ان شاء الله بوعدكم ما رح ننطر للسنة اللي جاية لحتى نعمل رحلة. نحنا شفتوا بعيد مولد وطلعنا 6 بولمانات على 6 و8 مدينة على بقاع كفرة، مع انه كان ليلة يوم جمعة، ورحنا على اهدن ورحنا على دير مرسمعان بأيطو، وختمنا زيارتنا بسبعل بضيعة مدينة. انا عم بحلم طوني من البتروني صاد صباحك. الورد
1: صباحك شربول وصباح
0: يا هلا
1: واحلى اذاعه اغاني والله انا مشيت من الراجل وصرنا على الدوره. سعدني صباحكم
0: شربل، تحيه كبيره لك اليو. بدي اتمنى على كل المستمعين يلي بدهم يشاركوا بالفويس، يعني بدهم يسجلوا صوت ويبعثوا لنا اياه، وطوا صوت الاذاعه من عندكم، واهم شيء تسجلوا يكون التليفون، يعني عم تسجلوا دغري على التليفون، ما تكونوا عم تسمعوا باي طريقه ثانيه، يعني شيلوا سبيكر فون، ما تحطوا بلوتوث، كل شيء يكون عادي، يعني مسكين الأباري وعم تسجلوا، وأهم شيء صوت الإذاعة يكون واطي من حدكم. عم تشربوا قهوة أو بعد ما بلشتوا؟ نحن أنا وميلينا بلشنا كافيه دو برازيل، أطيب بن موجود بالأسواق. في شيء كتير مميز بالصباح وقت الشخص بيوعى بكير، بحس انه نهار بعده قدامه والدنيا هيك بتكون بعدها رايقه بعدها هاديه، وبحس انه في فرصه جديده لحتى يبلش من اول وجديد. هلا تكون عم تحسوا متنا هالاحساس، يمكن مش كل الايام بتكون سهله علينا، بس كل صباح بيعطينا امل انه في شيء حلو ممكن يصير معنا بهالنهار. فان شاء الله اليوم صباحكم يكون خير، وان شاء الله يكون هالنهار مليان لألكن بركة ومليان فرح.
2: بونجور شاكبول منورة ميلينا.
0: يا هلا بحسن. بعرفوا بيقولوا انه الصبح له هيك الصبح بكير له طعمه غير، يعني كنت عم بحكي عن الهدوء يلي بتحسه الصبح قبل ما يبلش عجقة النهار وعجقة السير، لك الهوى اللي بتشموه الصبح غير، وأحساس إنه عندكم نهار كامل قدامكم. يلا شو عم بتخططوا لهالنهار؟ رتبوا كل أموركم من هلا عسى ما يغدركم الوقت وتبلشوا تتكركبوا.
3: للتواصل مع شربل السعادي واتساب 71 989 989.
0: إذا بلشتوا نهاركم بطاقة حلوة غالبا بكف معكم بنفس الروح، نفس الشيء بيكمل معكم النهار. فمن هلا من لكم صباح النشاط وصباح الايام الحلوه. اليوم ما تنسوا اليوم افتتاح مهرجان اعياد بيروت، الليله الافتتاح الكبير مع النجمه عبير نعمه بواجهه انطلياس البحريه من تنظيم شركه تويوتو سي أغاني أغاني وستار سيستم. أستاذ أمين أبياغي وأستاذ جهاد المر، تحية كبيرة لكم يلي مأمنين كتير بهالبلد رغم الظروف الصعبة، بقلب الحرب قرروا ينظموا هالبرنامج يلي عم تتابعوا إعلاناته على أغاني أغاني حصريا. بحاجة مثل غير مهرجانات كل الإذاعات تعبي هواها بالإعلانات، إذاعة أغاني أغاني الإذاعة الأولى بحسب شركة ريتش بين كل الإذاعات بلبنان، الإذاعات السياسية والدينية والفنية، تربعت على عرش الصدارة بفضلكم. بتشوفوا الليلة النجاح الكبير، أكثر من 5000 كرسي موضوعين بواجهة أنطلياس البحرية، ولا كرسي فاضية على افتتاح المهرجان مع عبير نعمة. ما في إعلانات إلا على أغاني أغاني، مش بحاجة نوزع إعلاناتنا على كل الإذاعات. شربول صباح مبارك لألك ولملينا، الله يحميكم. مع كيران من مستشفى أوتيل ديو، الله يقويكي وتحية كبيرة لألك كيران.
4: سعد لي صباحك، صباح الجميع، مبروك لميسي والأرجنتين، وسعد لي صباحك.
0: بكير يلا بكير، هلا ما تفوتنا بالمونديال، بعدنا في ناس معصبة في ناس زعلانة ما تفقسون قبل الضوء. توني كرم كمان يسعد صباحك، عم بيقول لي مرشر بل يحميك يحمي كل المستمعين. كمان تراز عم تسمعنا بدير الأحمر، منسلم عليك. إبراهيم من سوريا كمان عم يحكينا، وإلي حاج كمان يسعد صباحك للوس. إلي أنت اللي ربحت على حفلة الأخرس هالسبت بواجهة أنطلياس البحرية ضمن أعياد بيروت.
5: تكي تكي تكي قلبي استسلم لك، شكله خيرك ما رح يلبق له.
0: إذا مليتوا كافيدو برازيل بكل لبنان موجود، حتى بالبقاع بالجنوب بشوف وين ما كان صار موجود بالشمال، فيكم تتواصلوا مع الشركة مع شركة كافيدو برازيل بالواتساب، مش هلأ أكيد بعد الساعة 10، على 76 777 361. هن بدلوكم على أقرب محل ببيع كافيدو برازيل على بيتكم، بتحددوا وين ساكنين دغري بيقولولكم روحوا على السوبر ماركت الفلانية، بيك السروان قد ما بدكم فيه عند فضول سوبر ماركت، ما عم بلحقوا طلبات عند الجولدن ستار بجوني، وكتير محلات بيك السروان إذا بنطلع على العالي بالوسط في كتير محلات بعالي كسروان بميروبة عند لافاندا ماركت، عندهم كتير كتير كتير، عم بيوزعوا لافاندا ماركت بالجملة كافيدو برازيل على المنطقة كلها فوق. يا بقلب الزلقة عند اليونيبري. اليونيبري عندهم قد ما بدكم. بعين الرمانة كمان في كتير سوبر ماركت خوري اللي موجودة بالبترون وبأميون بالشمال، عندهم كتير كتير.

0: قبل ما نتوقف مع أول محطة إعلانية بدي أذكر المستمعين بمؤسسة الأزة للمعدات. شو بيخطر عبالكم من خرضوات من معدات؟ أسعارهم هي عروض دايمة. هلأ العروض المكملة اليوم وبكرة، لحقوا حالكم لأنه بعدكم ابتداء من الاثنين رح نطلق عروض جديدة. أي مروحة بتختاروها مع عمود بأشكال وألوان مختلفة من عند مؤسسة الأزة للمعدات بفروعتها الأربعة ب$18 بس. فيكم تحكون على الواتساب يبعتولكم صور المراوح وتنقوا اللي بدكم اياها على 03-386-322. قبل امبارح كنت عند استاذ جوزيف الأزة، بدي له الف الحمد لله على السلامة. كان عم شق عليه، كان عامل عملية المرارة بمركز كليمنسو الطبي. تحية لكل ستاف بسي ام سي اللي بيسمعونا. وعم بيقول لي شرب الخفف لدعايات على المراوح، ما عم بيلحقوا يردوا على التليفونات. بدنا نعمل مظاهرات عند مؤسسة الأزة للمعدات بفرعتهم الأربعة، المدينة الصناعية بسد البوشية خلف البراد اليوناني، هذا الفرع الرئيسي. فرع تاني على جاليري الاتحاد بجديدة دغري، فرع تالت على أوتوسات سن الفيل، والفرع الرابع على الدورة قريب كتير من مستشفى مار يوسف، الشارع بسموه شارع أوغوست باخوس.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: شروط برنامج صارت ستة. إذا كنتوا بسياراتكم: 1. حزام الأمان ضروري. 2. عدم استعمال الموبايل. 3. عدم تجاوز السرعة المحددة.
0: ولك انتو مليون على مليون احلى مستمعين، نخبة المستمعين.
3: والاحساس اللي فيك انت يا احلى شريكي، الله كل شي عطيكي.
0: اجمل وقت بالنهار كله هو هلا، وقت يلي منترافق نحن وياكم كل يوم صباحا من التنين للجمعة، اربع ساعات منترافق نحن وياكم على الهواء، اطول برنامج صباحي.
3: انت وين ما بتكوني
0: كل شيء هلأ بعده ببدايته، وبعد ما بلشنا بالعجقة هلأ 36 دقيقة صار في عجقة على الطرقات. يلي موجودين على الطرقات الرئيسية جاوبوني، يلي نازلين من البقاع يعني بعرية وهالمنطقة على الكويع بلشت العجقة، وبعد يلي جايين على الأوتوسراد بدبي أنتلياس جل الديب، كمان أوتوسراد الكاسليك جونية جبايل، خبرونا كيف حركة السير على الطرقات لحتى نفيد كل المستمعين يلي متواجهين على أشغالهم. طلع اليوم بهالوقت تكون كل طرقاتكم مسهلة يا رب، ما بتشوفوا ولا سيارة مقطوعة، ما بتصادفوا ولا حد السير على الطريق. مهم ركزولنا على السواقة، ما تلتهوا بتليفوناتكم حتى ما تتواصلوا معنا انتو سيئين. هلا أنا علي ضل لكم التزموا بالسرعة المحددة مثل ما حافظينا، ما تتخطوا السرعة المطلوبة لو ما في لفتات بتدل على هذا الشيء على الطرقات، والسلامة المرورية لو غايبة ومش موجودة بقاموس طرقاتنا، بس انتوا انتبهوا على حالكم الله يحميكم.
3: جمالك من عالم تاني مثلك ما شفت بزماني.
0: شربول كل عيد وانت بخير، ويا شربل وان شاء الله بيكون خير عليكم وعلى لبنان. جيهان وهاني من كندا يسعد مساكن، وتحية كتير كبيرة لألكن. وشربل يحميكن جميعا، كل اللبنانيين بكل المطارح بالعالم معنيين بعيد ما شربل. تحية تحية لكل تحية صباحية لكل اللي عم يبلشوا نهارهم بفنجان قهوة كافي دو برازيل ويلي عم يشربوا القهوة ببيوتهم. من صبحكم بالخير يلي أخذوا الفنجان معهم بالطريق بالسيارة أو يلي وصلوا على المكتب بكير وعم يعملوا صبحية معنا عم يشربوا قهوتهم الكافي دو برازيل وعم يسمعونا كمان. منسلم عليكم فردا فردا. وإذا بدكم أول فنجان يكون بطعم ما بتنسوه أبدا ما تختاروا إلا كافي دو برازيل، أطيب بن موجود بالأسواق اللبنانية وأرخص بن.
3: بنغمة صوت الحنون أنت مش مية عامية أنت مليون مليون.
0: دايما أول فنجان قهوة بيصحصحنا بخلينا نستجمع أفكارنا وبيعطينا دفعة نشاط وبيخلي بداية نهارنا يكون ألذ ويكون أحلى. شربول عشة سير رهيبة بحدود الأشرفية بالقرب من مستشفى الروم. تسألهم شو فيه بيقولوا لك جايين كلنا على الإذاعة نسلم على شرب السعادة. لك هالجاكي لك لقزتني كنا رح نتلفن لغرفة التحكم المروري. صباح الشربول. أنا جربت قهوة كافي دو برازيل عاد ما بتحكي عنا عن جد طعمي ما بتنتسى. أحمد الدلول تحية كبيرة لك يا أحمد. كمان محمد من صيدا يسعد صباحك. فنجان الكافي دو برازيل على تابلو السيارة بس انتبه انتبه ينكب.
4: صباحو شربين صباحو مارينا صباحو لكل المستمعين. والله الطريق كتير حلوة يا شرب. نازل اليوم من دير دمر يعني طريق المطار حتى جاي من الجنوب يعني كتير ماشي السير. وكمان لفت صغيرة يا دار على طريق المطار اللي رايح صوب الجنوب. نهارك مبارك مع جورج حبيبي اليوم من دير دمر.
0: هلأ الرادار يا أبو جريج مش لحتى نقول لبعضنا ونخاف منه ونخفف السرعة. نحن دايما لازم نلتزم بالسرعة المحددة حفاظا على سلامتنا. محمد من صيدا عم يشربول. هيدا تابلو تريلا مش سيارة. فنجان قهوة على تابلو الكاميون الكبير التريلا. أحلى صبحية معك شربول وينعاد عليك بعيد مع شرب الانتصار من ألمانيا انتصار الظاهر. تحية كتير كبيرة لألك
5: وجو شربيل إلك ولمنينا ينعاد عليك بالصحة والعافية وفي إضافة البال يا رب.
0: مرسي سوزي مرسي. يا أمي شو اللي صار مبارح شو اللي صار مبارح. بدنا نقول هارد لاك لكل جمهور الإنجليترا فريق الإنجليزي بالفوتبول.
3: عم يغلب قلبي
0: ميسي فريق ميسي إلى نهائي كأس العالم للمرة الثانية على التوالي. أكيد تأهل مستحق لمنتخب الأرجنتين. يعني بدنا نقول هارد لاك لكل مشجعي إنجلترا. تعرفوا أنه الهدفين اللي حطون إن كان اللاعبين بفريق الأرجنتين إن كان فرنانديز أو مارتينيز تنيناتهم بتمريرتين من ميسي ليونيل ميسي بطل العالم. مش بالضروري يكون هو اللي سجل. ألف مبروك ألف مبروك لكل مشجعي الأرجنتين. فإذا انحسمت المواجهة ليلة الأحد يلا بس كيف مساقبة بليلة عيد مارلياس. بدنا نعيد عيد مارلياس بميروبا. بدنا نولع الدنيا. عيد مارلياس بميروبا بيقصدوه من كل لبنان. كان لازم يحطوا بميروبا شاشة كبيرة بساحة الكنيسة ويعملوا اشتراك بالكيبل فيجن بي ان سبورتس. بدنا نقول ألف مبروك لكل يلي صوتوا بمسابقة مطانوس تريدينج لكل اللي صوتوا أو لمنتخب الأرجنتين أو لمنتخب إسبانيا. تنيناتهم رح يلتقوا على الساعة 10 ليلة الأحد. بدي أعتذر من كل يلي اتصلوا فينا وصوتوا لمنتخب إنجلترا أو لمنتخب فرنسا. يا حرام على فرنسا بعد ما عم بناموا بفرنسا.
3: يا حبيبي يا حبيبي.
0: هلا يعني الاسماء تغربلت يلي كل اللي اتصلوا فينا ان كان معي انا بصاله ستة او على الساعه 8 معي ومع ميراي الحديث. هلا اللي مكملين معنا صوب القرعه يلي صوتوا للارجنتين ويلي صوتوا لاسبانيا, بس الاحد بتنحسم وبنحط ببوكالين كل الاسماء يلي بيكونوا صوتوا للفريق يلي فاز بكأس العالم 2026. جوائز كثيره من عند طانوس تريدينج, اجهزه خلويه, تابلت, فاوتشرز, كل فاوتشر قيمتها $100. ما رح نعدهم قد ايه لانه رح بيكونوا كتار. صباحك شربول, احلى شربول واحلى ميلينا, ينعاد عليك بعيد ما شربل بالصحه والخير, ونهارك مبارك. رائف سمارة من أثينا من اليونان, تحية كبيرة لك. جورج حلو كمان من الحدد, يسعد صباحك. حسن بترجاك ما تبعت هود الصور هول فنجين القهوة اللي بكرزوني وصور العصافير, ما تبعتون على رقم الهوا بليز. شيهان وهاني من كندا عم بيقولوا لي اكيد نحن بكندا مش محسوبين لانه صرنا برا, بس احنا بنشجع الارجنتين. يلا قبل البريك طالع عبالي اخد ما بعرف كم اتصال, قد ايه بيسمح لنا الوقت. اول اتصال رح اربح هديه من عند طانوس تريدينج, مجموعه من الاوزمو على 01-322-1000. بس رجاءا المتصلين ما يكونوا ربحانين ولا مرة من عند طانوس تريدينج ولا مرة. وأنا بدي اعتذر على الهوى من مستمعين يلي سكرنا معهم امبارح الهوى لأنه ربحانين عشرات المرات. أحد المستمعين ما رح أقول اسمك على الهوى وبعرف أنه عم تسمعني, بس بتلعبها مع الكل إلا مع شرب السعادة. تتصل امبارح بالإذاعة بالإدارة وتقلن أنه أنت اتصلت وشاركت بحفلة الأخرس, بس صار فيه تشويش بالإرسال وما عرفت إذا ربحت, حتى اسمك مش موجود يعني منك متصل, ومتصل على الرقم الشخصي لزميلتنا لورا, يعني ما بعرف كيف جبت رقم الشخصي. فبليز بلا احتيالات لا على الهواء ولا برات الهواء على 01-322-1000. لموني كتير اشخاص واصدقاء انه كيف تصرفنا انا وميراي بهيدي الطريقة, بس في مستمعين لازم بهيدي الطريقة نتصرف معهم. بنقول لهم ما تلفنوا, يعني في مستمعة معروفة مش بس على الإذاعة عنا بتبرم على كل الهدايا, حتى بغير إذاعات اسمها بنعرفه. عيب يعني, خلوا مجال لمستمعين جداد هيك نتعرف عليهم, نقدم لهم هدية متواضعة, يتعرفوا على الشركات المعلنة عنا, وإذا حبيتوا منتجاتهم ترجعوا بتشتروا. مش هيك بيعملوا مسابقات, مش لحتى نضلنا نقش. يلا 01-322-1000, مين بدي يربح هدية كتير قيمة من عند طانوس تريدينج. معنا اتصال ميلينا. الو الو بونجور بونجور, صباح النور, مين معي؟
6: مي عون.
0: من اي منطقة يا مي عم تحكينا؟
6: انا مصيفة بفيترون.
0: لك جارتنا يعني, وين بفيترون؟ عند مين مصيفة؟
6: بجبل فيترون, بالجبل.
0: يعني على طريق ميروبا, وين؟ باي مشروع؟ باليونيفير. يه يه يه. لك حدنا دغري. روح اعملي شي مره صبحيه سبت او احد.
6: ينعاد عليك شربيل.
0: ميرسي وعليك. بتعرفي وين بيتنا بميروبا؟
6: والله كل مره بطلع على مرليس انا بعي فوق.
0: اوعى ما تسالي عني, اوعى. والله انا بيتي على الاوتوستراد بعد الكنيسه دغري على الشمال. مين ما سالت بميروبا وين بيت شربيل سعاده بدلوكي.
6: ولك الي الشرف انا اشوفك.
0: اهلا وسهلا فيك ست مي. ست مي عندك بالعيله اولاد صغار او ببدلك الهديه؟
6: عندي اولاد بنتي.
0: تقريبا اعمارهم قد ايه؟
6: سبعة وخمسة.
0: ولك احلى هدية لألون رح بقدمو لك يا شركة طانوس تريدينج, وبعدك اذا مش قادرة تنزل تخديهم من عندهم من المكلس, اسمك صار موجود عندهم, هني براس الديكواني عفوا. فرجع حكيني, انا دايما بقول رقمي على الهواء, شي نهار انا بطلع لك الهدية.
6: الله يخليك. اوكي
0: طول بعمرك واحلى صيفية بفيترون.
6: ايه انا مرة اتصلت من شان عندنا مشروع هون بالانيفير عم بيكسروا هالسور الحلو اللي بتجنن, عم بيكسروها وعم بيعمروا. قلت انا بركي هيك لك صله.
0: بتعرفي هيدي المنطقه شو مسميها الله يرحمه الاديب الكبير ميخائيل نعيمه؟ هيدي اللي عم تحكي عنها مسميها بكتابه من قلب لبنان سميها متحف الصخور. متحف
6: بالفعل هيك يعني انا هالبوكلين بتنقل هالصخور يعني قلبي بيتقطع علي.
0: وانا كمان
6: حكايه قالوا لي ما بعرف معه رخصه.
0: لك الله يساعدنا، هن على الناس مش سألانين بعد بدهم يسالوا على الصخر يا مي. الله يعيننا. تحيه كبيره لك مي وشكرا على اتصالك. بس تسكري رح اعطيك على الهواء رقم طانوس تريدينج تتواصل معهم بالواتساب، بس مش هلا بعد الساعة 10.
6: اوكي
0: ميرسي لك الف مبروك وسمعينا صوتك دايما مي عون. وكل يلي بده يتسوقوا من عند طانوس تريدينج فيكن تتواصلوا معهم بالواتساب على 03-92-92-83 فزن 03-92-92-83. بس انا بفضل تتسوقوا من خلال الويب سايت طانوس تريدينج.com. استعملوا دايما البرومو كود الخاصة بمستمعي اغاني يعني اكتبوا اغاني 15 اغاني 15 لحتى يعرفوكم بشركة طانوس تريدينج ان انتو من مستمعي اغاني. فوق انه عم تتسوقوا بسعر الجملة بيطلع لكم بيرجع حسم بنسبة 15%. ولحقوا حالكم بعد عندكم اليوم وبكرة والسبت بيفتحوا كمان. إذا بتتسوقوا بقيمة $30 بينزل اسمكم بالقرعة والسحب رح بيصير بنهاية المونديال على جوائز كتيرة، بلاي ستيشن، بي اس 5، عدد كتير كبير من الأجهزة الخلوية، وكمان فوتشرز كل فوتشر مثل ما عم نقول قيمتها $100. هيدي الجوائز غير يلي رح تربحوها التنين مباشرة على الهواء بالفترة الصباحية بمن قلب بيروت وبي صارت ستة. بدك ملينا بريك أو ناخد اتصال؟ يلا خلونا نروح على بريك سريع، من بعده كمان منرجع ناخد اتصالات بعد في جوائز كتير.
1: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelangelo Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
7: بيروت هوليديز presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

0: Manoukian, live, July 20th.
1: للتواصل مع شرب السعادة واتساب 71 989 989.

0: بعد البريك ولحتى نكمل نحن وياكم بصارت 6 ل 7 ونص بس صبحيتنا باقية للعشرة.
1: قلت يا حبيبي خدني وروح قلبي من الهوى مجروح واللي فيني
0: أكيد منكم ناسين وناطرين ميراي على 7 ونص تماما.
1: غير قلبك
0: صباح خير لكل مستمعينا وين ما كنتوا بالبيت بالشغل على الطريق او عم توصلوا لقيتكم على الكولوني او وصلتوا على اشغالكم. تحية كبيرة لكم كل الطلاب يلي هيك عندهم استحقاقات يمكن عم يقدموا على الجامعة عم يدرسوا. ان شاء الله تكون كل الطلاب اللي صاروا بالعطلة هلأ الصيفية ان شاء الله تكون عطلتكم حلوة ومليانة فرح وراحة. بس ما تخلونا كتير نشتاق لكم انتو الاهل وعون شوي قلولهم قوموا اسمعوا شربل وميراي وجعوا ناموا يلا لحتى ما ننطر الاتصال وخلي السنترال من بعده ملينا بدي عزبك مشغول. رح ناخد كمان اتصال تاني على 01-322-1000 والربح هدية كمان من بيئات المونديال من عند مطانوس تريدينج. بنقول بونجور لشربل مطانوس عم يسمعنا بونجور شربول ومدينة يسعد صباحكم الحلو ومر شربل يحميكم وينعد عليك يا شربول كل يلي اسمه شربل وإلي ومشتقات اسم إلي. ألو اتصال جديد. ألو ألو على 01-322-1000 ألو نقطع الاتصال. نقول بونجور لمايكل كنعان سيدي سركيس كل يلي مسافرين معنا على إيطاليا يلي اليوم بدهم يجوا يستلموا فايلاتهم لحتى يروحوا على موعدهم على TLS السفارة الإيطالية. تحية كتير كبيرة لألكن. تحية لكل اللي بيشتغلوا بإيمانويل ترافل. شو هالشغل الحلو كل يلي مسافرين معنا على البرتغال وعلى إسبانيا وعلى تركيا وعلى إيطاليا أكيد لمستوا هالشي. شو هالستاف المزوق خصوصا روان يلي عم نعزبك كتير. تحية كتير كبيرة لألك يا روان. تحية لأبونا زخيا زغيب ومدام توريتا ومايكل وكل اللي موجودين بإيطاليا. تحية كبيرة لألكن. إيمانويل ترافل موجودين بإيطاليا في فريق بيوصل اليوم مع سيدات عين تورة المتن. تحية كبيرة لألكن. وبالليل انطلق كمان فريق من إيمانويل ترافل مع 60 شخص 60 هيك أطفال على إيطاليا من رعية مر صربة من عفوا رعية صربة بيك السروان. 60 شخص إن شاء الله بتنبسطوا. تحية لكل الحلاقين اللي عم يسمعونا.
1: بيرجع يا نقوي حب قصة شعرك الجديد رح تعمل لي بالقلب.
0: امبارح لا التلاتة تعرفت على الكوافير رامي نخول بزوق مكايل. شو هالسالون؟ أول ما فتت انقذت قلت له كم كرسي عندكم؟ قال لي 22.
1: أنا بين وبين حالي مفكر بكرة افتح محل حتى اهتمت شعره والحلوة.
0: قد ما اسمه لرامي نخول كبير فكرت بده يطلع عمره شي 60 سنة شبوبية هو وخيه وكل الستاف اللي عندهم. عن جد أنا عم بحكي معه واتطلع إنه مثل واحد قاعد بالمدرسة. قلت له كم كرسي؟ قال لي 22 كرسي. سألته شي مرة بينتلو قال لي شي مرة رح تلفن لك. بس تشوف هالستات ما مصفصفين وقاعدين على هالكراسي وعم بيزبطوا حالهم. فتحية لرامي نخول ولكل الحلاقين ولكل الميك اب ارتست ولكل اللي بيهتموا بنسواننا.
2: شعرها بيطير على خد حنين
0: والرجالة ما تزعلوا منا إلي خليل بيجوني. تحية كبيرة لك سالون إلي خليل. دخلك مين كان عم بقص شعره عندك؟ الفنان ربيع بارود أو غلطان؟
2: والخطوة تميل بتميل
0: وتمد ياش يلا حطيلنا من بعد أغنية ربيع بارود أقولك من دقله من قله نعيما قلت أنا بعت له فويس
2: بتغير من خد ونمشي كحيل بسواد الليل والخطوة تميل.
0: ربيع بونجور كيفك ماشي الحال؟ أول شي بدي أقول لك نعيما شفتك بسالون إلي خليل بجوني لك هيدا أقوى حلاء رجالة نعيما نعيما وبس توع زوعيت قبل العشرة حكينا ناطرينك بدنا نقول لك مبروك على غنيتك الجديدة الرائعة غنية كتير كتير كتير حلوة.

حملية عم يسمعونا. يلا دارين هلا طلبك مننقله للإدارة. يا سخوري هلا بدك تقول صباح خير لدكتور فارس السعيد ليش فضيلنا وعم يسمعنا. هلا ملهيين بمصرف لبنان وبعد المصاري. إذا هلا قد أصحاب أنت وهي بتعرف كان أستاذي دكتور فارس السعيد، ما هو كارديولوج حكيم قلب، كان طبعا عمره راديولوجية، وكان أصحاب كتير كتير كتير كتير كتير كتير نحن وياه. حي كبيرة لقله. بس إذا هلا قد قريب منه أنا ما عم بحكيه، يا ريت إذا بتقول له يحكي حي خيو الحاكم يهتمونا شوي بمصرياتنا. يعني ما عليه إنه مصرياتنا اللي طرقوا لنا إياهم الحكام اللي قبلهم، الحاكم اللي قبلهم، يا ريت هيك بيعملنا شيء.

0: بتعرفوا عيد في عيد اليوم، اليوم عيد سيدة الكرمل. كل اسمه كارمل من عيدهم، أختي كارمل خازن ينعاد عليك أحلى أخت بالدنيا. ومين بدنا نعيد؟ كل يلي اسمهم كارمل فريا بيعملوا عيد حلو في كنيسة سيدة الكرمل بفريا، بدنا نزورها ملينا اليوم.
1: بدي العالم يسمع ردك، قولي ولا تهمسي.
0: مش بس بدنا نقول مبروك لمشجعي المنتخب البرازيلي، بدي أقول مبروك لكل تلاميذ المدرسة المركزية بجونية، لكل الأساتذة والمعلمات، لكل مين كمان، كل الأهالي، أهالي التلاميذ، الإدارة، مدام رولا كرم. وأكبر تحية وألف ألف مبروك لبير إيلي سعادة، الأب الدكتور إيلي سعادة، على هالفوز اللي كتير كبير امبارح على الحكمة، لو فرق نقطة واحدة بس شو هالمباراة اللي كانت بومبا غير شكل.
2: قلتني كده
0: خلصت المباراة امبارح، بتعرفوا عم يلعبوا هلأ في سلسلتين، أول سلسلة بين الحكمة والمركزية، تاني سلسلة بين الرياضة والأنطونية. المركزية فاز بفرق نقطة واحدة 75-74، وهيك صارت السلسلة 2-1، أكيد لصالح الحكمة، بس هلا مجبورين يكملوا. لو فازوا الحكمة امبارح كانت انحسمت لصالح الحكمة. ديدا يسعد صباحك، تحية كبيرة لك.
3: بونجور بونجور،
0: يعطيك
3: الألف عافية سيدة ساركيس، معكم حبيت صبح عليكم.
0: ضبيت الشنطة
3: وأشكركم كتير، أشكرك شربل على تعاونك واهتمامك ومساعدتك، لأن كلك ذوق. بونجور نيم، يعطيك ألف عافية
0: سيدة. رايحة معنا على إيطاليا، يلا إن شاء الله بسرعة بتاخدي الفيزا وتنزل على الموعد على التقل أس. بكرة شوفي قدي رح يتموا فيك، كلهم عم يسمعونا هلا على الطريق، بدي سلم عليكم كل يلي بيسمعونا هنا نازلين على تي ال اس على سانترفيل. اهتمونا بمستمعي اغاني اغاني، مواعيدهم رح بتبلش بفتكر من 29 هيدا الشهر، بليز اهتمونا فيهم. ما في انزل معهم انا لانه ب 29 شهر نحن مسافرين على تركيا وعلى البرتغال وعلى اسبانيا، كمان مع 55 مستمع ومستمعة، أحلى مستمعين ومع أحلى مكتب سفر وسياحة دينية إيمانويل ترافل بجبال. اهتمونا بالمستمعين رجاءا. لك يا أم الياس يسعد صباحك. جو عبد الساتر، هات لنقلكم مين بيكون جو عبد الساتر، بدي له بونجور عم بيصبحنا بالخير. جو عبد الساتر من البوار، هات لنخبركم عن جو عبد الساتر شو عامل نشاط، وبدي كل المستمعين يلي عم يسمعونا تشجعوا جو للسنة الثانية على التوالي. يلا سجلنا ميلينا بليز هالخبر لحتى جو عم يسمعنا، بس أنا بعت له إياه.

حي بلدية البوار، وبمناسبة عيد الجيش اللبناني، جو عبد الساتر يلي بيسمعنا كل يوم، أنا بدي أحييك يا جو في دعوة خاصة لكل مستمعي أغاني ضروري تكونوا موجودين مساء السبت بأول آب ليلة عيد الجيش اللبناني ابتداء من الساعة 8:30 بالليل بمرفق الصيادين بالبوار. دعوة خاصة يعني بالشخصي لكل مستمع ومستمعة عم يسمعونا، جو عبد الساتر رح بيضوي أكبر مسبحة عائمة بالعالم، رح بتكون هالسنة مستوحاة من العلم اللبناني. فإذا دعوة لكم بيوم عيد الجيش الساعة 8:30 المساء بمرفق الصيادين بالبوار. تحية لبلدية البوار يلي دعمة جو بهالنشاط الحلو كتير بمناسبة عيد الجيش، والسنة رح بيكون ضيف الشرف بهالحفلة بهالحدث الكبير الفنان نقول القصة. فإذا نحفظوا هالتاريخ سبت 8:30 المساء بأول آب يعني عيد الجيش اللبناني، كلنا سوا بدنا نكون بمرفق الصيادين بالبوار لحتى نشهد على إضاءة أكبر مسبحة عائمة بالبحر. جو عبد الساتر هو اللي بيعمل هالشي هالحدث لتاني سنة على التوالي بحضور ومشاركة الفنان نقول القصة. يا حبيبي قولي أشوفك فين مشتاق القلب. ومن الأخير لنقلكن إياها لأنه حدا عم يسألني، دعوة عامة وما في بطاقات يعني فور فري مجانية، يلا بدنا نشجعوا على جو وكلنا سوا بدنا نكون بالبوار بعيد الجيش على 8:30 بالليل بمرفق الصيادين بالبوار. تحية لكل المغرومين يلي عايشين دايما غرام بغرام. إذا عندكم نشاطات هالصيفية ما تترددوا تخبرونا، نحن بنفتح الهواء 4 ساعات الصبح كرمال نشاطات البلديات والنوادي والجمعيات، بدنا كل الضيعة اللبنانية تكون عمرانة بالأفراح، ناطرينكم تخبرونا.

في عندي خبر أو نداء بدي أتوجه لكل اللي عم يسمعونا، وأنا بعرف ولا مرة منطلب منكم شيء وبتقولوا لا. بدي أترجاكم عن جد، في حدا صبية، هي أم مرة مثل القمر، أكيد تبعتوا التقرير على الام تي في، وبعرف أنه إذا كلنا سوا من الضافر منقدر نساعد مدام جانات قاروط الأزح، يعني جانيا قاروط الأزح. هالأم يلي عندها عملية، عندها عم بتعاني من الكانسر من السرطان، بحاجة $250,000. للأسف في هالبلد دايما بدنا نطلع على التلفزيونات بوسائل الإعلام لحتى نقدر نتحكم ونفوت على المستشفيات. صدقوني كل المستمعين، وبعرف بالألاف بالألاف عم تسمعونا، خصوصا اللي عم تسمعونا برات لبنان، بدي أترجاكم اليوم منقدر بدولار واحد، إذا نحن 1000 شخص نقدر نقدم له باسمكم $1,000. بإمكان دولار واحد صدقوني بس إنه يعمل فرق حقيقي بحياة هالست الغير

0: على الهواء فيكم تتبرعوا من خلال الوش ماني، بس سجلوا هيدا الرقم بليز بليز بليز.
1: أحب
0: وقولوا لهم هيك لحتى تبيضوا لي وجهي مثل العادة، يعني قولوا لهم من سمعتوا على إذاعة أغاني أغاني مع شربل هيدا الرقم، أكيد صرتوا جاهزين لتسجلوا رقم التليفون الواتساب 71 6 8 6 6 2 2. فإذا للتبرع عبر 71 68 66 22، التبرع عم بيصير بالوش ماني. صدقوني إذا ما قدرتوا يمكن أنتم مش قادرين تتبرعوا، بس خبروا هل كل الناس يلي بتعرفون، أعطوهم أكتر شيء رقمي أو أعطوهم هذا الرقم اللي قلته على الهواء، رح أرجع عيده لحتى نكون كلنا سوا عم نتضافر كلنا سوا لحتى نقدر نساعد جانيا لحتى تقدر تعمل العملية يلي أختها عم تتبرع لها بالموال أبينير. فإذا 71 68 66 22. وميرسي لكم، وأنا بعرف أنه كتار كتار كتار هلأ سجلوا رقم الواتساب.
1: كما أنا أحببتكم.
0: ميرسي لكم، وكل حدا ما لحق ياخد الرقم بليز ابعتولي واتساب على رقم الهواء وأنا ببعتكم إياه. ميرسي لكل اللي عم يجاوبوني، ولعت التابلت كله عم يقول لي دان بدي لكم ميرسي.

إذن يلي ما لحق اسمعنا من الأول جانيا أروت الإزح بحاجة ل 250 ألف دولار. صدوني صار في تبرعات من خلال MTV بس بعده الرقم كتير بعيد، فبدي أترجيكم. بعرف بالألف عم تسمعونا، إذا دولار واحد بتتبرعوا بالوش، بس حكون قبل بالواتساب رح أرجع عيد رقم التليفون وقلوا له من قبلنا من قبل إذاعة أغاني أغاني، لأن احنا وعدناهم أنه نساعدهم بهذه الحملة على الرقم 71 68 66 22. فإذا 71 68 66 22. ومرسي مرسي لألكن كتار عم يقولوا لي شربول بعتنا الرقم اللي حنا نسجله، يلا رح أبعت لكم إياه وأنا عم ببعته رح أرجع أقوله. فإذا 71 68 66 22. ومرسي لألكن مسبقاً. واو ملينا، فوتي شوفي شو صار على الطابلة قدامي، كل الواتسابات اللي مبينة عم بيكتبوا لي دان مش الحال، أخذنا الرقم. مرسي لألكن. الله محبة، وبيدعينا لحتى نعيش المحبة على الأرض بأعمال المحبة، وهيدا التبرع يلي رح بتقوموا فيه اليوم هيدا أكبر فعل محبة. شيء الإنسان يضطر يطلع على التلفزيون أو على الإذاعة لحتى يطلب أنه حقه أنه يفوت على المستشفى ويعمل عملية، بس للأسف هيك وصلونا بلبنان. جانيا ساكنة بعجلتون حد مستشفى سان جورج، وأكيد نحن بنوعدها أنه رح تعمل العملية. يعني ما عم لحق ابعت الرقم. مرسي لكل المستمعين اللي ما لحقوا ياخذوا الرقم وانا عم ببعته رح ارجع عيده. 71 68 66 22. مرسي لكم. دولار دولار واحد اذا قادرين، يلي بيقدر اكثر اكيد منكون ممنونينكم. كنتوا عم تسمعونا تحية كتير كبيرة لكم بلبنان بكل أنحاء العالم. الله يكون معكم.

يعني بعشية عيد مر شربل يعني سادوني كل دولار رح تتبرعوا رح يرشعلكم أضعاف وأضعاف حتى على رقم الخاص يعني والعن تليفوني إذا ما قدرت رد عليكم كلكم أبعتلكم رقم بوعدكم خلال النهار 71 68 66 22. مرسي لكم.

0: الكل يسعد لي صباحك. هيدا كاس على كل الناس، هيدا كاس على كل الناس. اليوم هي عايزتنا، بكره يمكن نحن نكون عايزينها. فمثل ما كانت اغاني دائما حد الناس، ومن ربح وغير ربح وشرب الاسعادي، ولا مره قصر مع العالم. فبتمنى باسمي باسم الكل ما حدا يقصر مع المدام، والله يشفيها يا رب. ومرسي يا شربول، والله يا الله يشفيها يا رب حبيب قلبي.
1: مرسي مرسي في راس، مرسي لك كلك ذوق. يلا بدي ما تنسوا هالأحد على الغداء ناطرينكم بمطعم شلسة الخوابي بكفر دبيان كل المستمعين، بس يلي اسمهم شربل وإلي الدعوة مجانية لإلكن من سامي مهنا صاحب مطعم شلسة الخوابي بكفر دبيان.
2: في وقت بيطلب مي الورد بيتأسكو.
1: هالغنية الروعة وغيرها من الأغنية بتسمعوها بصوت المطرب غازي نجم، كمان في كتير فنانين، برنامج فن منوع على تراس مطعم جلسة الخوابي بكفر دبيان، أجمل قعدة صدقوني.
2: شوي شوي عالسك بيموت، ما في ورد بيطلب مي، ورد بيبقى سكوت.
1: إذا بدكم تحجزوا لحقوا حالكم، وكل الاسم شربل وإلي، اوعى تنسوا معزومين ببلاش، بس ضروري تحجزوا على 03-554-332. هيدا رقم مطعم جلسة الخوابي بكفر دبيان، 03-554-332.

0: بتكونوا مبسوطين برفقتنا. نحن بعد بقينا 17 دقيقة على الساعة 7:30 بتلاقيكم يلاقي على الهواء مع برنامج من قلب بيروت. كمان كل يلي عم يسمعونا إذا بتكون سهرة حلوة كتير ليلة السبت فيكم تحجزوا بقلعة أمرامي بعين سعادة. كل سبت برنامج فني حلو مع المطرب فادي جميل. الأحد عندهم كمان جلسة غير شكل. وفيكم كل ليلة ابتداء من بعد الظهر تطلعوا هيك تستمتعوا بالقعدة بالكاسل روفتوب على على السطح. عندهم قعدة ولا أجمل من هيك. مطعم قلعة أمرامي بعين سعادة دغري على الطريق العام. كمان إذا محتارين وين بتكون تحضروا المونديال الليلة، لا الليلة فرصة، إذا بتكون تحضروا الفينال الأحد حجزوا من هلا، ما تقولوا ما لقينا محلات، صدقوني بتبوردوا ولقمة طيبة بيريفون. رح أعطيكم الرقم وبيريفون مش بس انترناشنال فود، يعني حتى أنتوا عم تحضروا المونديال فيكم تطلبوا كاس عرق وميزة لبنانية وكله ألا كارت، ما في فورميول. رقم بيريفون 71-50-554 71-50-554 هيدا بيريفون على بولفار ريفون بعالي بوسط كسروان. كمان فيكم تحجزوا بالباكس كافيه بجديدة المتن حد قصر العدل. بدي أقول بونجور لبيير عون صاحب أحد أصحاب بيريفون والباكس كافيه. بيرح بعت لي فيديوهات وقت المباراة بين الأرجنتين وإنجلترا، بتفكروا حالكم بالملعب، بالملعب الحماس الزئيف الأعلام. باكس كافيه بجديدة المتن كان فيها أكثر من 1000 شخص مبارح عم بيتابعوا المباراة. ففيكم تحجزوا كمان بالباكس كافيه بجديدة المتن، وإذا حابين حجزوا من هلأ بالمولاندور. المولاندور بزوق مصبح بالفرع الرئيسي، كمان مركبين شاشات كبيرة وعم يعرضوا المونديال، وخلال المباراة عاملين عروض كبيرة. أوبن بير ب $14، أوبن بير مع أرجيلي ب $19، وفيجيتاريان بيتزا مع سوفت درينك ومع فرايز بس ب $12 خلال المباراة النهائية. بس احجزوا من هلأ بالمولاندور بزوق مصبح.
1: الليلة حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
2: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية، عمي تزاك علي. أنا
3: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
4: قال لي أستاذ $10، قلت له يا حبيبي كيف $10؟ قال لي إيه على الهايوي عم بتنيمة. قلت له حبيبي $10 بنيمة، بروقة، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا $10.
3: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
5: بي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخدو، قال بده يضل حد العيلة.
3: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنطلياس النقاش البحرية.
6: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا معي ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
3: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
7: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني حطلي $10 وفل الزلمة.
3: تأمين الحفل لبنان سويس.

بنزور من جديد لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا. يلا علوا الراديو بسياراتكم واسمعوا هالصوت الحلو، أغنية عم نسمعها لأول مرة.

بيشارك بالقداس كل احد بمارلياس انطلياس، مارلياس كبيره بيسمع الصوت الحلو بجوقه الشبيبه بانطلياس، جويس الخوري. كلمات الالحان والتوزيع للعميد الدكتور زياد مراد، العميد بقوى الامن الداخلي.

0: حالكم؟ ما بعرف رح ناخد كم اتصال، ما بعرف كم اتصال. مين بتتوقعوا رح بيفوز ليلة الأحد بكأس العالم، الأرجنتين أو إسبانيا؟ اتصالاتكم على 01-322-1000 وبيصارة 6 يوم التنين رح نسحب بالقرعة جوائز كتير مقدمين لإياها متانوس تريدينج، بدلون ميرسي، أجهزة موبايلز، كمان فوتشرز، كل فوتشر قيمتها $100، وكمان رح بيكون في تابلتس، هدايا كتير. ميرسي متانوس تريدينج على 01-322-1000. مالينا بس يصير في اتصالات جاهزة حولينا يوم منبلش. بلشنا أول اتصال. ألو
1: ألو
0: بونجور. بونجور
1: كريستيانا عبدو
0: اسمه.
1: كريستيانا عبدو.
0: مين بتتوقعي، الأرجنتين أصلاً؟ أرجنتين. يلا إن شاء الله جوابك بيكون صحيح واسمعينا التنين إذا رح تربح يا أولا.
1: أوكي
0: يا هلا. فإذا اتصالاتكم على 01-322-1000. اتصال تاني. ألو
2: بونجور.
0: بونجور
2: كيفك مسيو شربل؟
0: كتر خير الله.
2: ومدام ملينا.
0: طب هلا انا مين معي من الاول؟
2: بيرنا انطون.
0: بيرنا، هلا انت بتقبل اقول لك مدام او ست بيرنا او خلص شربل دغري؟
2: ايه اوكي.
0: مش مزبوط؟ اذا هيك نكون،
2: اذا بتحب سبور في منهم ما بيحبوا.
0: لا بدنا نكون كثير خوش بوش مع بعضنا.
2: اوكي.
0: بيرنا.
2: هي انت.
0: بيرنا قلتي لي انطون؟
2: اي نعم.
0: من وين بتحكينا؟
2: انا من الدورة.
0: مين بتتوقع، الارجنتين او اسبانيا؟
2: أرجنتين.
0: أرجنتين. يلا إن شاء الله بيكون جوابك صحيح. رح نكمل الاتصالات بشكل سريع، يعني دغري ملينا بس يعطونا اسمه والتوقع دغري، شيء سكر الاتصال لحتى يلحقوا يتصلوا دغري. لا ناخذ أكبر عدد من الاتصالات. ألو.
3: ألو. إيه
0: بونجور. بونجور
3: ماريانا، الحاج معك.
0: مين بتتوقع ماريانا؟
3: إسبانيا.
0: إسبانيا. يلا غيرت شوي، إن شاء الله بتربح. هي تابعونا التنين لحتى تعرفوا مين الأسماء اللي رح تربح الجوائز الكثيرة من عند مطانوس تريدينج أو أجهزة موبايلز أو تابلتس أو فوتشر، كل فوتشر قيمتها $100. اتصال الرابع. ألو
3: ألو. بونجور.
0: بونجور
3: راشل دواهيتي.
0: ميشيل.
3: راشل.
0: راشل. راشل شو القصة، كل المتصلات اليوم صبايا راشل ظاهر. مين بتتوقع؟
3: إسبانيا.
0: إسبانيا كمان. صرنا 2 الأرجنتين و 2 إسبانيا. فإذا على الرقم الوحيد بليز على الواتساب ما فينا ناخد اتصالات، 01-322-1000 الاتصال الخامس. ألو
4: ألو بونجور شربل.
0: بونجور
4: كيفك؟ فيكتور شديق معك.
0: فيكتور
4: صح. الأرجنتين.
0: إن شاء الله جوابك يكون صحيح وتربح هدية يوم التنين، هدية قيمة، يعني أقل هدية اللي هي الفاوتشر قيمتها $100. بعد أن 4 اتصالات بشكل سريع، رقم التليفون الوحيد يلي من خلاله عم ناخد اتصالاتكم 01-322-1000. ألو
4: ألو بونجور.
0: بونجور
4: يعطيك العافية.
0: شربل
4: الحاج موسى.
0: شربل الحاج موسى. مين بتتوقع يا شربل؟
4: إسبانيا.
0: إسبانيا. يلا إن شاء الله خير. فإذا بعد عنا 4 اتصالات 01-322-1000، كل يوم عم ناخد 10 اتصالات. مين بتتوقعوا، الأرجنتين أو إسبانيا؟ ألو
4: ألو.
0: صباح النور.
4: صباح النور.
0: مين معك؟
4: شادي أبي حبيب. الحمد لله.
0: كتر خير الله أبي حبيب. أنا بقول بدك تقول أرجنتين.
4: لا إسبانيا.
0: إسبانيا. طيب إن شاء الله بتربح شادي. اسمعونا، فإذا ما تنسوا يوم التنين ببرنامج صارت ستة، كل يلي بيكونوا قايلين الاسم، اسم المنتخب يلي فاز بي المونديال بنهائي المونديال، رح بيكونوا وحدهم موجودين بالبوكال. كل يلي سبق وجاوبوا وقالوا قبل فرنسا أو إنجلترا فيكم ترجعوا تتصلوا وتغيروا لأنه أسمائكم ما رح تدخل بالبوكال. الاتصال رقم 8. ألو
5: موجور.
0: موجور
5: سبا.
0: كتر خير الله. مين
5: معي؟ أنا أقول أرجنتين.
0: الأرجنتين.
5: Yes.
0: بس الاسم بليز.
5: جيسي.
0: جيسي والعائلة.
5: لطفي.
0: لطفي. أوكي جيسي إن شاء الله بتربحي. يلا صار الحظوظ ربح أكثر لأنه وصلنا للفينال ومنتخبين، الأرجنتين أو إسبانيا. شو أقولكم، الأرجنتين بدها التنية. على بعضهم مش هينة. بعد بدنا اتصالين على 01-322-1000. منقول ألو؟
6: ألو؟
0: موجود؟ يا هلا
6: هني بعل جلخ معك.
0: هني بعل؟
6: جلخ.
0: ليش سموك هني بعل؟
6: إسبانيا.
0: إسبانيا. عم بسألك ليش سموك هني بعل؟
6: بي الله يرحمه ويرحم
0: ويتك. الله يرحمه
6: اسم التاريخي
0: وتعيش باسمك بتونس. بس تروح على تونس بعيتوا لك حنا بعل. بنقول بونجور لميراي، مرسي على اتصالك هنيبال. بعد بدنا اخر اتصال على 01-322-1000. مين صاحب الحظ اخر اتصال بناخده ميلينا؟ يلا اخر اتصال، مين صبيه او شاب؟ الو
7: بونجور.
0: بونجور
7: ناتالي العيسى معك.
0: شو الاسم؟
7: ناتالي العيسى.
0: ناتالي العيسى. مين بتتوقعي؟
7: أرجنتين.
0: الأرجنتين.
7: yes.
0: أوكي مرسي على اتصالك ناتالي. فازن عنا 1-2-3-4-5. أوف، خمسة أرجنتين وخمسة صوتوا لمنتخب إسبانيا. بدكم تنطرونا ليوم الاثنين الصبح لحتى تعرفوا مين يلي رح يربح بهالجوائز. يعني عدد كبير من الأسماء مش شخص واحد، يعني عندكم حظوظ كثيرة إنه تربحوا. يلا حطينا ميلينا، لو حطيت لفضل شاكر هلا في ناس رح ينزعجوا، بس إنه بس إنه مين ما بحب فضل شاكر ضمنيا، يعني بغض النظر إذا موافقين على قرار المحكمة أو لا. خلينا نختم بهيك شي غنية تكون كتير قوية للمطرب فضل شاكر. بدي احيي الدكتور جمال فياض، الصحافي الدكتور جمال فياض يلي بعت لي امبارح وطلب انه نقول هذا الخبر على الهواء على زمته. ما رح اعمل مثل غير مواقع الالكترونيه اللي بعت لهم اياها وايام لايام عليهم دكتور جمال فياض. لا ميري، واهضم من هيك انه دكتور جمال فياض من حوالي اسبوعين عمل جروب لمجموعه من الصحفيه، وانا بتشرف انه بالجروب في صحفيين مخضرمين، يعني نحن ماشي قدامهم. وبعت لي وطلب انه حتى حكينا اذا فينا مرق الخبر على الهواء، وهو اللي جايب الخبر من فضل شاكر. يعني نزلوا المواقع الالكترونية وكتبوا نفس الصيغة اللي كتبها دكتور جمال فياض كاتبين وبمصادرنا الخاصة.

دكتور شمر فياض مساء من الموضوع وانتقد كل الصحافة وكتب اليوم صباحا على صفحته على فيسبوك بتعلمنا أصول المهنة انه وقت يلي مننقل او منقتبس خبر حصري عن زميل انه نذكر المصدر على الاقل لتكون المعلومة على مسؤولية هالشخص. يعني انا هلا اللي رح اقوله عن فضل شاكر غير يلي ذكروها تلفزيون الوان ومواقعه الإلكتروني وكمان قالوا أنه معلوماتهم أكيدة. دكتور جمال فياض بيقول أنه هيدي المعلومة الأكيدة اللي العلاقة بفضل شاكر وطالب من كل المحطات والمواقع الإلكترونية ما تنسخ حرفيا خبر وتكتب مصادرنا الخاصة. خبر بيقول أنه المطرب فضل شاكر من بعد ما حصل على رجع الباسبور اللبناني مسافر نهائيا إلى قطر مش إلى السعودية إلى الدوحة, وهلأ محل إقامته موجود باليرزة وسط حراسة مشددة من عناصر السفارة القطرية ببيروت. والله نياله

0: المطرب فاضل شاكر يبدو انه اخذ قرار يفل من لبنان، يعني دليل انه ما في منع سفر وعلى اساس انه في متابعه محاكمه، فهيدا كله ضحك على لدقون. فاذا هو حصل على جواز سفر جديد وتم رفع عنه حظر السفر ورح يتوجه الى الدوحة بقطر، ورح بتكون إقامته الدائمة بقطر لأنه الدولة القطرية قدمت له كل التسهيلات، وهلأ هي أمن السفارة القطرية ببيروت عم تتولى أمنه الشخصي حول بيته اللي موجود فيه باليرزي. فإذا هذا الخبر بنسبه أنا للدكتور جمال فياض وعلى مسؤوليته. قبل ما نختم بعدنا دقيقتين على القد، مين ما عمل داونلود لسيرفيفايد عجلوا امسكوا تليفوناتكم وعملوا داونلود لسيرفيفايد، هالابليكيشن يلي بتسهل عليكم كتير قصص. كل ما بدكم خدمة، بدكم شغلة، بدكم معلم باتون، بدكم بلاط، بدكم حكيم، بدكم نادي رياضي، بدكم مطعم، شو ما بدكم، بدكم استاذ لأولادكم، دروس خصوصية، بدكم ممرضة، دغري بتفوتوا بتنبشوا بسيرفيفايد وبتوصلكن كل المعلومات اللي بدكن اياها من الاقرب للابعد. كتير مهمة هالابليكيشن، كتير كتير كتير كتير مهمة. كمان كل التلاميذ يلي عم يسمعونا هلا بوقت الفرصة فيكن تكونوا عم تستفيدوا وتطلعوا مصروفكن وكمان تحضروا لقصوطات المدارس، فيكن تكونوا مثل بروكر لسيرفيفايد، يعني بعتوا لينك الخدمة اللي يعني إذا حدا بتعرفوه سنجري، بلاط، ميكانيسيان، حيلا حدا خدمة كان يعني مصلحة صغيرة أو كبيرة، بعتوا اللينك لسيرفيفايد، وإذا في حال اشترك بسيرفيفايد بيطلع لكم نسبة من الاشتراك، وكمان فيكن تضاعفوا كتير هالنسبة. يلا بعد شوي بركي هيك مع ميراي منربحكم جايزة كتير مهمة، ما رح أقول شو هي، لا اترككم تكونوا عم تعملوا داونلود لسيرفيفايد. يلا فيكم تعملوا داونلود. فإذا كل التلاميذ اللي عم تسمعونا بليز، إذا بتعرفوا حدا عنده مصلحة، عنده مهنة، عنده مؤسسة، عنده محل، عنده دكان، شو ما بدكم، إذا اشترك بسيرفيفايد صدقوني بيطلع لكم نسبة من الاشتراك. بعتوا اللينك لكل واحد عنده مصلحة، لينك الابليكيشن بعتوا، وفيكن تتواصلوا مع سيرفيفايد على 70 أو على 71 والرقم 10 77 06. فإذا 70 10 77 06 أو 71 10 77 06، هيك بيعلموكن هن كيف تضاعفوا، كيف تزيدوا نسبة الربح. كل الطلاب يلي عم تسمعونا، ريتا حداد مهران وكل المستمعين يلي ما قدرنا ناخد نسمع أصواتكن على الهواء، بعتذر منكن لأنه خلص وقتنا، بسلم عليكن. وكل يلي بيسمعونا وما بحبوا يحكونا كمان، هيدي حريتكن الشخصية، بس المهم تسمعونا. هلا إذا شي مرة بتسمعونا صوتكم كتير مننبسط. مرسي لكم جميعا، بدي أتمنى لكم بقية نهار حلو. خي بكرة آخر يوم بهالأسبوع. مرسي مالينا، اشتقنا لك، ما تعملي فينا مثل مبارح، لك فراغ كتير كبير. أكيد موجه تحية للزميل إلي أزي. فاصل كتير سريع وبتلاقيكم ميراي على الهواء مع من قلب بيروت. أنا برجع بلاقيكم على رد على الساعة 8 مع ميراي. باي باي.
1: يومين بيفصلونا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية. بليلة من العمر، الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. باع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. الله بعت لي هاك هدية. هذا الحفل برعاية بيبسي. عم تحلى الدنيا بعيني. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
2: أغاني أغاني بتقدم من قلب بيروت. أعداد وتقديم ميراي مزرعاني، إشراف شرب السعادة، إخراج ميلينا سلهب سعادة.
1: من قلب بيروت
3: كلهم عم يحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
4: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميراي مزرعاني على أحلى بروجرامات أغاني أغاني.
5: مع الله أغاني أغاني، الله وكيلك.
3: شو هاي؟
6: أنا بحبك.
3: هيك بس؟
7: احنا منحبك مبارح واليوم وبكرة.
3: جونا عيلة
1: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

صباح الخير. بونجور. أهلا وسهلا فيكم مستمعينا اليوم للقاء جديد. اليوم الخميس 16 تموز 2026. نهار جديد رح نمضي سوا، شو حعمل معه الله أعلم. سوربريزات بقوسات. أهلا وسهلا فيك. محصنين حبيبي، نحن محصنين، ما فارق معنا شو ما صار معنا، بنقول ماشي الحال. يا رب يكون يوم هيك شو بيقولوا منيح، عاقل، لابس جرافات ولا بليها سبور، خلي يكون سبور أحلى، جينز وتي شيرت.

0: ملينا امبارح ما كانت معنا، بدنا نقول لها بونجور واهلا وسهلا فيك. ما تعمليها بقى مره ثانيه معي هاي القصه.
1: لو تعرف شو
0: بدك تاخذي اذن، معقوله بلا اذن؟ كيف يعني انه شو هالقصه هاي؟ المخرجة اللي غابت عنا امبارح تركتنا، نحس انه في شيء ناقص بالاستوديو. يعني عن جد اوقات وجود شخص معين بيعمل فرق اكبر بكتير من اللي منتخيله. يعني

عندك اليوم مهمة وطنية. إنه بدك تسمعينا أحلى الأغاني وتعوضينا على كل دقيقة راح تعلينا.

أكيد بلقائنا لليوم المستمر لغاية الساعة 10 في أخبار كتير، جوائز، هدية لكل المستمعين. يلا ما تخلوا شي يعكر مزاجكم، قرروا من الصبح، يعني قرروا أنه لازم اليوم نسمع خبر بيفرح.

إذا بعدك هلأ عم تشرب قهوتك هاي السخنة اللي ريحتها بتاخد العقل وهي أكيد كافيه دو برازيل، أو أنت على الطريق راي على الشغل، أو بعدك عم تفتح عيونك شوي شوي عقولة بطرس شوي تيتا، خليك متذكر إنه اليوم ممكن يكون يوم عادي كتير وأقل من عادي، ويمكن يكون اليوم أو يصير في شي اليوم حلو كتير ما كنت متوقعه. خليك ناطر. يمكن يمرق يوم اثنين جمعة شهر سنة، خليك ناطر أنت ما هيك؟ ايه مثل ملح بركات، شو بعدك ناطر؟ شو اليوم؟ لا شو الجو؟ أرجيلي لا

مستمعينا لازم تقرروا من الصباح انه تكونوا مبسوطين، هيك قولوا لحالكم، يلا انتوا بالسيارة قولوا خي لك انا شو مبسوط، لك انا شو فرحان، ولو ما في حدا مبسوط مثلي.

0: يلا بدي خبركن عن دهنات بريمو لأنه صار فيكن تاخدوا الجودة والراحة سوا. الناس كلها اللي بتستعمل بريمو يعني وين ما كان البيوت المكاتب المحلات والمعامل ما بتعود تستعمل إلا بس دهنات بريمو. سؤال يعني تأملوا دهنات بريمو لو في او سي يعني ما في انبعاثات كيميائية مزعجة ما في ريحة قوية بتزعجك بعد الدهان وفيك تدهن وتعيش براحة من أول يوم. ألوان عصرية وتغطية ممتازة طلب اليوم من أقرب نقطة بيع معتمدة وخلي اللون يعكس ذوقك. فيكن تتعرفوا وين بتلاقوا كل دهنات بريمو بدكن تتصلوا بالهوت لاين هن بيدلوكن أكيد على أقرب نقطة بيع 01-900-822. أكيد بريمو بضاعة ممتازة وجودة عالية رقم 01-900-822.
1: أربعة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان جيما نوكيان بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
2: Presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

0: حفلات بيروت.
1: إذا كنت بعذابي راديو جاي تترشاني.
0: والجسار الجمعة في السابع من آب بيروت هول سنرفيل.
1: وبتسألي بغيابك شو صاير فيه.
0: تباع البطاقات عبر تيكت دوت كو. للاستعلام 03-46-77-99
2: برعاية أغاني أغاني. توقعات الفلك والأبراج.
3: مع برج الحمل اليوم عندك طاقة كتير كبيرة وقوية، بس بدي أقول لك شيء، اليوم بدك تنتبه شوي من التسرع بالكلام لأنه كلمة صغيرة ممكن تنفهم غلط. برج الثور في خبر أو اتصال ممكن يغير مزاجك للأفضل. ماديا حاول ما تشتري أشياء من باب المزاج فقط. برج الجوزاء حركة كثيرة اليوم واتصالاتك أكثر، الناس عم تسمعك وعم تتفاعل معك، استغل هالشي بشكل إيجابي. برج السرطان أنت بحاجة لبعض الوقت مع نفسك لترتب أفكارك، ما تحمل هموم الناس كلها على كتافك، اليوم مناسب لاتخاذ قرار كنت متردد فيه. برج الأسد الأضواء مسلطة عليك بطريقة أو بأخرى، عندك جاذبية وثقة بالنفس وقدرة على التأثير بالآخرين. برج العذراء تفاصيل صغيرة كانت زعجتك كتير بلشت تنفرج، طول بالك ما تدقق بكل كلمة أو بكل تصرف بيصير من الناس اللي حواليك. برج الميزان النهار اجتماعي بامتياز، لقاء أو حديث مع شخص مميز بيترك أثر جميل عندك. برج العقرب ما تدخل بنقاشات ما إلى فايدة، يعني مهنيا بتحصل على دعم من شخص ما كنت متوقعه. القوس في تغيير، في خطوة جديدة بحياتك، هلأ ما تخاف من التجربة ولكن حسوب الأمور منيح. على الصعيد العاطفي كلمة لطيفة منك بتعمل فرق كبير. جدي اليوم مناسب للاهتمام بالأمور المالية والعملية، عندك قدرة على التركيز وحل المشاكل بهدوء. برج الدلو التعاون مع الآخرين هو عنوان اليوم، بتتعرف لشخص جديد أو بتسمع فكرة بتلهمك، ما ترفض المساعدة إذا عرضت عليك. برج الحوت حاول الابتعاد عن الأجواء السلبية، في فرصة لتحسين أمر كان شغلك بالك من فترة.

بتحسوا بالناس بسرعة وعندهم تعاطف كبير، بس وقت الجد بيطلع عندهم صبر وقوة ما حدا بيتوقعها. كتير بحبوا البيت والجو العائلي، إذا حبوا حدا بيعطوه من قلبهم، بحبوا الفن، الموسيقى، الكتابة، بيتأثروا شوي بالكلام وبيفكروا كتير ببعض المواقف. طبعا مواليد 16 تموز عندهم قلب كبير وبيحبوا بصدق وبيوقفوا حد الناس اللي بيحبون بكل الظروف.

0: للتواصل مع ميراي مزرعاني واتساب 71 989 989.
1: الليل مزاج
2: يا ويلي عملينا يا ويلي على المزاج
1: لا ما تفق اسمنا
2: ما تفقسون اليوم بشرفكم. انا هيك جاي رايقه بس انه مش طالع عبالي كل شيء. يعني شو رايكم تحكوا انتو اليوم بشرفكم؟ يلا المزيش حلو ولا لا؟ ولا بده هالمزيش شي كم دولار او شي كم 100 دولار بيصير احسن؟

بالوقت يا جماعة بيوعى الواحد عنده طاقة يركض ماراثون، وفي أيام بده بس هيك فنجان قهوة كافيه دو برازيل وغنية حلوة من مالينا، أو بده كم دولار زيادة بالحساب تا يرجع يصدق إنه الحياة حلوة. إيه أكيد.

بذكر كل المستمعين عم نعمل اعلان عن مؤسسة رهيبة فظيعة اسمها دايموند هوم كير. طبعا عندهم بدايموند هوم كير ممرضين وممرضات بيجوا لعندكن على البيت، بيهتموا فيكن حسب حاجتكن حتى لو ل 24 ساعة. إذا عندكم مريض بالبيت أو إذا عاملين عملية جراحية، بيعملوا مثلا بيسحبوا دم، بيمرروا أدوية بالعرق، بيغيروا على الجرح، بيركبوا سيرهم بالبيت، حتى صور أشعة بيعملوا لكم تخطيط للقلب. هيدا كله بيعملوه بقلب بيتكم، يعني رعاية صحية احترافية وين ما كنتوا. هيدا دايموند هوم كير، رح أعطيكم رقمهم، يعني واحد ما بيستغني، بيعوز كتير. أكيد الصحة هي أغلى شيء، وإن شاء الله يا رب تعوزوا، بس أنه الإنسان ما بيستغني. رح أعطيكم رقمهم 81 31 96 56. هلأ فيكن تفوتوا على الويب سايت، حطوا diamondhomecarelb.com أو حكوهن طبعاً على 81 31 96 56.

0: مع الفويس. هاي بونجور، كيف
1: حالك؟ هلا انا عملت مثل ما عم بتقول، اليوم وايد من الصبح عم بقول نهاري بده يكون حلو ويكون منيح.
0: برافو.
1: بلشي ترتيب وتنظيف في البيت لانه بكره جاي جوزي من السفر، لحتى يكون كل شيء منيح وحلو ونبلش الاجازه بطاقه ايجابيه ويكون كل شيء منيح. نهار حلو
0: قلت للمستمعين. مرسي يا قلبي. هاي باسكال، أول شيء بدنا نقول لك يعطيك ألف عافية. الشغل يعني مش معقول، شغل البيت يعني بيتعب والله، كأنك عم تعملي ساعتين بالجيم. بعدين جاي جوزك، بدنا نقول لك إن شاء الله يا رب يوصل بالسلامة، وإن شاء الله هالإجازة تكون إجازة حلوة. ما قلتي لنا منين جاي جوزك؟ نروح نستقبله على المطار، ناخد له ورود وناخد له فرقة دبكة.
2: قلبي لو مهما وجودك سلبي حبك يا متعب قلبي.
0: ولك مين رايح؟ صوته اليوم شاكر سلم، رايح صوته اليوم بس مزاجه سوبر.

0: بحبه.
1: بونجور مدام ميريا.
0: هاي.
1: ولا تكوني منيحة يا رب.
0: قولك منيحة.
1: مزاجك رايق. ولا أنا اليوم مزاجي مش رايق. لسبب واحد.
0: شو؟
1: امبارح بعتولي ليست تبع الكتب للسنة الجديدة. سو أنا شفت الليست وحكمني انهيار.
0: يا وي.
1: يعني مثل انتقلت صار جسمي على الأرض وروحي مدري وين.
0: إيه مش هاي.
1: سو لا يلا ان شاء الله يكون نهارك حلو ومزاجك غير شكل
0: وانت كمان
1: هيك برسي لعلي
0: حبيبتي نسرين. بعرف يعني هيدا هم جديد ما بيخلصوا الهموم يا عمي والله ما بيخلصوا. طيب خلوا هالمدارس شوي طولوا بالهم خلينا يعني خلوا هالأهل شوي صيفوا هن وولادهم يعني طولوا بالكم عليهم شوي.

0: اليوم كثير ملينا، شو هالقصة مزاجك وما تخلينا نزعل من بعض كثير اليوم في شيء أنا ما بعرفه تحت تحت الطاولة في شيء أوكي يلا بويس
1: مزعوجين من هالدنيا متضايقين بس نسمع أغاني أغاني منفرج ومنصير مبسوطين بوجور
0: بوجور أمال ولك يا أمال مش معقولة شو هالأمال اللي كلها طاقة
2: يا هوا روح
0: يا هوا خدني شي محل بشرفك خدني
2: لو بدو عمري كله بعضني
0: وين طالع بالي روح ما بعرف انه طالع بالي روح شي محل وين قولكم بروح
2: قلو كتير اشتقت له لو بدو عمري
0: يلا بويز
3: بونجور مدام ميراي
0: أهلين
3: قال مزاجك رايق واليوم أنا مزاجي كتير رايق لأنه مدام تسيارتها خربانة فأنا عم وصلها على الشغل وهي حدي
0: واو ليكو لأي درجة يعني ما فارقة معه سيارة خربانة بده يدفع مصاري ما فارقة معه مهم القمر قاعد حده لكنيه لك

0: خليني دل كل المستمعين على قلبهم بالزلقة. طبعا عندهم الجودة تكنولوجيا وأهم الماركات العالمية. شو ما بدكم برادات تلفزيونات غسالات أفران أيسيات شو ما بدكم أكيد موجود عندهم. عندهم أحدث الموديلات من ماركات عالمية وحرق أسعار لمستمعي أغاني. عندهم اير كولر ب 85 دولار اي سي ام دي في 9000 بي تي يو ب 420 دولار راكب خالص. توب اوفن وهود بي اكسبر ب 775 دولار 60 سنتيمتر. اكيد البوهم موجودين بالزلقه دغري حد فارماسي سانتا ماريا. مستمعينا بدي منكم تروحوا وتشوفوا كل هالاشياء اللي عندهم. اكيد عروض كتيره ويوميه بانتظاركم. فيكم تتواصلوا معهم لالبوهم على 70 55 36 11. ما تنسوا هني بالزلقه وعندهم ماركت الاكسبر هيدي براند ايطالي بتجنن. رقم 70 55 36 11.
1: انها الساعه 8 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينه بيروت.
2: ليلي حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
3: كل العصايد من حنا عينيك.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
3: لو غمضتنا
2: رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش.
3: ممكن يتغير حظك ويتبسم لي شوي.
2: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: قلبي ده قلبي ده.
2: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: وكل العام حيسوق.
2: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل ليبانو سويس انشورنس. هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على برود وبأجواء ما بتشبه غير الزعروت. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز، زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف.
1: تعود مطربة الأجيال مياد الحناوي إلى بيروت في حفلة استثنائية واحدة. مياد الحناوي الجمعة في 31 من تموز في البيروت هول سن الفيل.
4: أنا
1: أيقونة الطرب مياد الحناوي تجمع الأصالة والرومانسية في ليلة من العمر.
4: حبينا
1: تباع البطاقات عبر تيكت دوت.

0: مسافات بعيدة كتير بس أغاني بتقرب المسافات. مش لأنه
1: عجق كتير. صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:45 قبل الكل مباشرة على أغاني.

0: صار معنا شربل مباشرة على شو بيك عم تضحكني شربل؟ مش
1: معقول.
0: ليه بتعمل هيك اشياء؟
1: تذكرت شغلة.
0: شو؟
1: لا لا هلا بخبرك يا بعد.
0: بونجور أول شيء.
1: بونجور لك، بونجور لكل المستمعين. اليوم نشيطين المستمعين.
0: ايه
1: نشيطين. اسم الله عليهم.
0: اكيد
1: مع انه امبارح سهرانين وحاضرين المونديال، ناس معصبه وناس زعلانه. مش بس المونديال يعني، حتى الباسكت بول امبارح كان رائع بين المركزيه والحكمه. بتعرف انا بحب انه ما يكون في يعني فرق بالمستويات. يعني امبارح المباراه كانت هيك على اعصابنا
0: بينا، على الراس.
1: ربح الحكمه باخر ثواني بفرق نقطه وحدة.
0: مش معقول
1: صاروا بالسلسلة. بتعرفي لو الحكمة ربحوا المركزية بفرق نقطة واحدة، 75-74. بتعرفي لو ربحوا الحكمة كانت انحسمت السلسلة خلاص 3-0، بس هلا صاروا 2-1، يعني مجبورين يلعبوا. إذا في حال ربحت الحكمة خلاص بينحسم، إذا ربحت المركزية بيتعادلوا، مجبورين يلعبوا المباراة الخامسة والأخيرة. كمان بالفوتبول يعني امبارح كانت كمان بالاول، بتعرفي اول جول حطه انجلترا، انا قلت خلص يعني رح بيبعدوا الارجنتين، بس اجت الارجنتين. مش معقول
0: شو هيدا،
1: شو هالميسي. يعني لو مش هو اللي حط الاثنين جول، بس اكيد التمريرتين لانه هو اللي مررون لحتى سجلون. فالف مبروك لجمهور الارجنتين اللي كتار بلبنان. بدنا ننطر الاحد لحتى نشوف اذا للمره الثانيه على التوالي يعني بال 2022-2026 اذا الارجنتين رح تتوج على كاس العالم 2026 او اسبانيا. بدنا ننطر للاحد، ما بعرف شو الساعه 11
0: شو انت ترجيحاتك، شو بتقول؟
1: أنا مع إسبانيا.
0: أنا بقول إسبانيا.
1: إن شاء الله إسبانيا بتربح والفريق اللي بيستحق إن شاء الله بيربح.
0: يلا وأيا نحن مع الربحان ما
1: خلصنا. وهي على سيرة الربح، قبل ما نبلش هيك بتعرفي بدي أجرب هلأ، ما بدي فوت بأخبار لأنه بالجنوب في ضرب، بالأردن، بالبحرين، بالدول العربية كلها من وراء النفور بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية. خلينا ميراي نغير أجواء، نبقى بالمونديال. رح ناخد بشكل سريع ملينا حولينا خمس اتصالات كتير سريعين بليز، يعني ما رح ندردش معهم، دغري الاسم ومين بيتوقعوا لحتى نربح وقت. ما تنسوا التنين، يعني مين بتتوقعوا، الأرجنتين أو إسبانيا رح بيفوز بنهائي المونديال، والتنين في احتمالية أنه تربحوا أو موبايل أو تابلت أو فوتشر بقيمة $100. في كتير جوائز رح نقسمه بين صارت ستة ومن قلب بيروت. خلينا ناخد ميراي خمسة اتصالات ونرجع من كمل.
0: خلينا ناخد أول اتصال. ألو
2: بونجور.
0: بونجورك، توتي صوت الراديو.
2: بس أصبحكم
0: أهلا وسهلا، مين معنا؟
2: بول فرح.
0: أهلا وسهلا فيك.
1: بول عم يغير، امبارح صوت خسر. بول
2: صوت لإنجلند.
1: إيه بحق لك يتغير.
0: يلا
2: أنا اليوم مع إسبانيا الأحد.
0: أوكي إسبانيا. أهلا وسهلا فيك
1: بول. ميرسي بول.
0: إن شاء الله تربح.
1: ذكرت اسمه لأنه صوت امبارح
0: وخسر.
1: يعني حتى اللي قاله قبل فرنسا، اللي قاله إنجلترا، بيقدروا يرجعوا يغيروا. بيقدروا عندهم الحرية إنه يرجعوا يغيروا.
0: أكيد. يلا اتصال تاني.

0: Allô.
1: Allô, bonjour.
2: Bonjour.
1: انا ستة كيشيشان.
0: كيفك ستة؟ دانيلي.
1: كون انتو انا مشتاقتلكم كمان.
0: تحضري مونديالي ولك يا ستة. برافو. انت مع مين؟
2: ستة انت ما كنت صوتي قبل او لا؟
1: لا اول مرة.
2: فكرت عم تغيري.
0: مع اسبانيا.
2: ايه سجلت.
1: اوكي ثانك يو.
0: ثانك يو لالي. باي باي.
2: يلا بعد بدنا ثلاث اتصالات على 01-322-1000.
0: الو. الو. اي بونجور. اهلا وسهلا سوزي.
2: سوزي غياد.
3: نعم.
2: مين بتقولي؟
3: اسبانيا.
0: شو كل
2: كله
0: والله
2: اسبانيا.
0: ما في ارجنتين. يلا باي باي.
2: يلا بدنا نترك مجال لتكون مالينا. سكرت الاتصال ورجع على وبتاخد وقت لان احنا مخصصين رقم واحد للهواء.
0: يلا
2: بانتظار انه الاتصال الرابع يصير جاهز. مين بتتوقعوا الارجنتين او اسبانيا؟ بدنا حدا يقول الارجنتين.
0: ايه الو. صباح النور.
4: انا مع الارجنتين.
0: اوكي.
4: مع
2: انه بتعرف عم تحكي لنا سبيكر فون او بلوتوث ما عم نفهم شو عم بتقول. فينا فيك تحط الاباري على دينتك
0: والمعروف دغري.
4: ايه الو. صوت
2: هيدا حكي.
4: يلا
0: والله مين معنا؟
4: وسيم عياش معك.
0: وسيم عياش.
2: ما أنا انت أوكي. اهلي بعورتها. انت بعورتها.
4: ايه بس اظن شوي فات نحن.
0: ايه انت مع مين؟
4: انا مع ارجنتين وللموت.
0: كمان للموت. ليش
4: للموت
0: بقى؟
4: كان دبك المشكل امبارح بالعائله.
2: لا لا لا روقك بشرفك. إيه؟
0: هالقد
4: كلهم المان وحقودين وبدهم يحزكوا.
0: يلا ان شاء الله بتحزك
2: لهم. طول بالك.
0: وبتكون ربحان معنا
4: ان شاء الله.
0: اهلا وسهلا.
2: ان شاء الله وسيم. بدهم ينطروا فائزا للتنين على الساعه 8 لنعمل سحب بالقرعة. جوائز كتيرة رح بتكون من عند طانوس تريدينج. مرسي لألون.
0: آخر اتصال. ألو.
5: ألو.
0: صباح الخير.
5: صباح النور.
0: مين معنا؟
5: معك توني خويري.
0: أهلا فيك توني.
5: من راشين.
2: يا هلا بتوني.
0: شو مين بتقول؟
5: والله أنا مع الأرجنتين بس أنا بقول الإسبان هالمرة.
0: ايه
2: زعلان يعني اذا بشجع الارجنتين.
5: طيب انا هيك بتوقع. انت ما بدك توقع.
2: لا مزبوط توقع. ايه مزبوط. يمكن الفريق ما بتحبه.
0: ما بتعرف. ايه مين بيعرف.
2: يلا ان شاء الله بتربح.
0: يلا اوكي
2: توني. انطرنا التنين الساعة 8 رح بيصير في سحب القرعة فائزا على اجهزة موبايلز اجهزة خلوية. رح بيكون في قسائم شرائية من عند طانوس تريدينج. كل فوتشر قيمتها $100 وكمان في تابلتس. ان شاء الله يا رب
0: ان شاء الله كلهم يربحوا.
2: لانه في كثير جوائز. في كثير جوائز. خلينا نبلش ونقول انه اليوم الليله اعياد بيروت بتنطلق. هالمهرجان يلي كل لبنان ناطره. المهرجان الوحيد ميراي يلي صمد بوش كل شيء عم بيصير عنا بلبنان. مش بس من حرب من ازمات اقتصاديه وانهيارات. اعياد بيروت الليله بتنطلق مع النجمه عبير نعمه. تحية لستار سيستم وتويوتو سي يلي عن جد مأمنين بهالبلد وحبوا يكون عنوان المهرجان الليلة وبيبقى لبنان.
0: شو حلو.
2: ما بيضيع أبدا العنوان. لكل اللي حاجزين حد الكونسيرواتوار يلي عم يتعمر هيدا المبنى الكتير الإزاز الكتير كبير يلي عم يتعمره الصين على وجهة أنطلياس البحرية. الليلة مهرجان رائع رائع رائع. خليني أقول ميراي للمستمعين كمان أنه بسبب إقامة مهرجان أعياد بيروت يلي ببلش الليلة بيستمر لـ28. بس مش كل ليلة في حفلات. يعني الليلة عبير نعمة السبت رح بيكون الأخرس حفلة شبابية بامتياز. أنا بعرف أنه الأخرس من كل لبنان الحجوزات لأنه هيدي الحفلة الوحيدة بلبنان. التنين رح بيكون النجم جي مانوكيان. رح نكتفي بهو 3 أيام. بوقت إقامة الحفلات يعني بعد في بـ22 بـ24 بـ25 بـ26 بـ28 شهر رح بيكون في إجراءات سير بالمنطقة بالواجهة البحرية لأنطلياس. تحية لقوى الأمن الداخلي اللي رح نعزبهم بفترة المهرجان. رح بيتم تحويل السير اعتبارا من الساعة 6:30 الليلة. انتبهوا كل ليلة في حفلة بأعياد بيروت. عم تسمع الدعايات بس على أغاني ولا إذاعة. ميراي أنا اليوم جرأت وقلتها ولا إذاعة بتقدر تعبي مهرجان كل ليلة.
0: أيوة
2: أكثر
0: الله.
2: من 5,000 شخص إلا أغاني تعرفي هيك مهرجانات بدها 20 اذاعه يعملوا لها اعلانات.
0: شو لكن
2: رح بتشوف العالم معبي المدرجات بواجهه انطلياس البحريه، النقاش البحريه، والاعلانات عم تقطع بس على اغاني. فاذا كل ليله في مهرجان رح بيتم تحويل الطريق بعد الجولدن بيتش باتجاه المارينا، اللي بيقطعوا بهذه المنطقه بيعرفوا. كمان عند المارينا بدبي من الجهه الشماليه رح يتحول السير، يعني ما فيهم يكملوا طريقهم. من الجهه الجنوبيه للجولدن بيتش كمان فوق جسر النقاش باتجاه مكان اقامه المهرجان كمان رح تتحول الطريق، ما فيهم يضلوا نازلين صوب النقاش.
0: ايه.
2: ياخذوا اللي بدكم تتحملونا هالكم يوم. هيدي اجمل صوره عم ننقلها من لبنان ومن قلب العاصمه بيروت لكل انحاء العالم. فرح بيكون في اذا بدك لافتات توجيهيه وعناصر قوى الامن ومفارز السير والجيش اللبناني وكل القوى موجودين، الصليب الاحمر، الدفاع المدني، كلهم رح بيكونوا موجودين. تحيه كثير كبيره لالهم.
0: اوكي.
2: امبارح ميراي خلينا نكمل باجواء المهرجانات. كمان ما بدنا ننسى انه الليله افتتاح كمان زعرور فايبس بزعرور كلاب حول البحيره، اكثر من 70 عارض، ستاندات اكل، لايف باند كل ليله، عروض للاطفال، العاب كمان للاطفال، في اريا مخصصه للالعاب الاطفال، ومعرض كتير حلو حول البحيره. بدي ادعي كل المستمعين اطلعوا على الزعرور.
0: انا طالع اليوم اخذ بطرس.
2: مش رالي. لا انا وميلينا رايحين على عبير نعمل.
0: يلا معلش منقسم حالنا.
2: رح بيكون الليلة ميراي وكل ليلة من الساعة 4 بعد الظهر للعشرة بالليل اسعار البطاقات للدخول على المهرجان 500,000 ليرة للكبار ماشي. الاطفال يلي عمرهم تحت 8 سنوات رح بيكون مجانا.
0: اوكي كتير حلو فوق
2: كتير حلو. كمان ميراي بدي اقول لكل المستمعين من النشاطات المهمة في كتير قصص يعني عم بتصير بكل المناطق اللبنانية. اول شيء خليني اقول انه اليوم 16 تموز بدي حيي وزارة الثقافة معالي الوزير دكتور غسان سلامة. الليلة مثل كل سنة ب 16 تموز وزارة الثقافة بتحيي ليلة المتاحف، ليلة المتاحف اللبنانية. يعني بيقدر المستمعين يفوتوا يزوروا المتاحف بشكل مجاني ليلة بين الساعة 5 بعد الظهر وال 11 بالليل. ما راح عدهم أكثر من 30 متحف مفتوحين مجانا قدام الناس من الساعة 5 بعد الظهر لغاية 11 بالليل. هيدي فرصة حلوة لحتى نكتشف تاريخنا وتراثنا وفننا كمان، ونقضي سهرة حلوة كتير بين المتاحف اللبناني. رح أقطع عليهم بشكل سريع لحتى كل حدا يشوف أي متحف بهمه. أبرز المتاحف المشاركة بيت التراث بكل لبنان، بيت التراث بمنجز عكار، متحف بعلبك، المتحف الوطني هون ببيروت، متحف سرسوق بالأشرفية، المتحف الجيولوجي بالجامعة الأمريكية ببيروت، متحف الأثار كمان بالجامعة الأمريكية، متحف المعدنيات، متحف ما قبل التاريخ اللبناني بجامعة مار يوسف، جامعة القديس يوسف يعني اليو اس جي، كمان المكتبة الشرقية باليو اس جي، بيت بيروت على السوديكو، متحف مصر في لبنان بيقدر يفوتوا عليه، متحف المتحجرات بجبال، متحف موقع جبال أثري كمان، كتير مؤسسات بالجامعة اللبنانية، الجامعة الأمريكية، حتى بالأوزاك اليوم عاملين نشاط كتير حلو بهيدي المناسبة، وفاتحين متحف الأثار بجامعة الروح القدس بالكاسيك مجانا. حتى بطل لبنان برياضة السيارات ورئيس النادي اللبناني للسيارات والسياحة لا تسأل البطل بيلي كرم، نحن بنعرف ميراي انه عنده بشركته وين جس المارشي دو بون تحته عنده متحف يلي جامع الاف السيارات الصغيرة. كمان متحفه مفتوح اليوم قدام كل الناس، متحف الشظايا برمحالة بالورهنية كمان محترف، بيت عساف، بكل المناطق، براس المتن مؤسسة سلوى، روضة شقير، بيت متحف ميخائيل نعيمي، كتير بالمطيلة، بوين ما كان، بصيدا، بدير القمر، بطرابلس، بالبلمن، بكل لبنان بصيدا. بيقدر يفوتوا على جوجل يجيبوا رقم وزارة الثقافة ميراي أو على الموقع الإلكتروني للوزارة، بيقدر المستمعين يعرفوا كل المتاحف يلي فاتحة. بتعرفي طالع عبالي بالأخير في كتير أخبار بدي خلص اختصرهم. بدي ادعي ميراي اي حدا عمل داونلود لسيرفي فاين طالع بيني ربحهم جايزة اليوم انا وياكي جايزة كتير مهمة كتير قيمة بس بنذكر انا وياكي انه سيرفي فاين هي ابليكيشن بتسهل الناس اذا بدهم يفتشوا على اي خدمة بفوتوا عليها على تليفونهم شو ما بدهم ما بدي اقعد عندهم يعني مئات الخدمات موجودين عندهم بيقدروا يفوتوا ويعملوا سيرش ويشوفوا الخدمة اللي عم ينبشوا عليها والحلو ميراي بتبين من الأقرب للأبعد
0: ايه؟
2: لو ما كانوا عاملين داونلود أنا وياك بدنا نربح هدية اليوم ميراي كتير حلوة لكل اللي بحب المتة يلي بحب شرب المتة رح يربحوا هدية قيمة من متة.co يلي مشاركة بسيرفي فايند كتير في أنواع كتير في أنواع للخدمات موجودين ومين منا ما بحب المتة كتير أنواع من المتة يعني نحن بنعرفها على نكهة واحدة رح يربحوا مجموعة كتير كبيرة
0: أوكي.
2: من عدة أنواع
0: لكن اللي بحب المتة واللي بيشرب يلا. متة يلا
2: وأنا بنصحهم ساعتها يعملوا داونلود للأبليكيشن أنا وياك على 01-322-1000 مين بده يربح مجموعة من المتة يلا ناطرينكم
0: أكيد اللي بيحب المتة يعني
2: 01-322-1000 تقدمة متة دوت كو
0: ألو
6: إيه بونجور
0: أهلين
2: إن شاء الله يكون من الجبل
0: كيفك أنت؟ مين معنا؟
6: معك عبدو بسيل
2: لك الله يسعدك عبدو من وين عم تحكينا؟
6: عبدو عم بحكيك من الدورة هلا
2: وأنت بتشرب متة؟
6: أنا بموت بالمتة
2: إذا هيك أوكي
0: برافو
2: طلع عبالنا نربحها لأهلنا بالجبل يلي عندهم المتة من صلب أساسيات صباحاتهم وسهرياتهم وقعداتهم الحلوة
0: بس عبدو بيحب المتة خلص خليه يربح
2: خلص بس عبدو في شرط
6: شو قال لي
2: هلا عم يسمعونا أنا بدي أحيي القيمين على سيرفي فايند في شرط ميري إذا هلا بس يخلص الاتصال أنت سايق بالسيارة؟
6: إيه بالسيارة أنا
2: أوكي بدك توقف على جنب وتعمل داونلود لسيرفي فايند على تليفونك بدك تنزلها وتعمل لي سكرين شوت انه عملت اذا
6: اكيد اكيد
2: ايه اذا ما بعتت انه عمل داونلود ما رح يسلموك الهدية عن جد هيدا شرط من الاداره
6: لا اكيد اكيد ايه.
0: وقف عشان بس
2: ايه انا بهمني تبعت الصوره سكرين شوت او لميراي على رقم البرنامج اللي بتقوله دائما على الهوا او على الرقم الثاني على 03-777-9699 اتفقنا
6: اتفقنا
2: اوكي
0: يلا مبروك
2: ناصرينك
0: اهلا وسهلا فيك
2: الله ميراي بس خلينا نذكر المستمعين نقول مبروك لعبدو بسيلي يا ريت انا بربح متي كثير بحب المتي بدي اذكر المستمعين ميراي انه يلي بده يشترك اذا عنده خدمه صغيره او مصلحه كبيره 10 دولار بس بالسنه شو 10 دولار
0: ماشي.
2: بيشترك وكمان اذا حدا بيقدر يعملها شغلته يعني انت بتعرفي جارتك بتطرز حدا عنده ديكا محلات خضرة عنده مطعم عنده بيقدر يبعت لينك الابليكيشن لهيدا الشخص يشجعه انه يفوت اذا اشترك بالابليكيشن بيطلع له نسبة من العشرة دولار يعني اعتبر اذا انت بالشهر شركت مثلا 50 شخص قديه في خدمات مختلفة بتكون عم بتطلع كتير مصاري واذا بدهم يتعرفوا انه كيف بيطلعوا كتير مصاري بيقدروا هني يساعدوهم بالاداره بسيرفي فايند بيقدروا يتواصلوا معهم على 70-10-77-06 او نفس الرقم بس بغيروا الكود بيصير 71-10-77-06 بعد في مراي كتير نشاطات حتى بفريا
0: والله يعني.
2: طالع الأحد على 9:30 وزير الطاقة والمياه جو صدي بركة بده يعلننا من على بحيرة
0: على الكهرباء.
2: شبروح إنه يعملنا سيربريز
0: والكهرباء
2: رح تصير ايه. 24/24 بركة حملنا شيء رح يطلق النشاطات والمسار اللي بيحل البحيرة تفاصيل أكتر نحكيها على الساعة 9 وكمان أوكي. نشاطات كتيرة وهلأ صار وقت الكافيه دو برازيل
0: يلا عجل روح اركض عملنا قهوة طيبة لأنه قهوة شربل مش معقول شو طيبة أوكي شربول
2: شوفي مين معلمني
0: مين
2: ميلينا أكيد
0: ميلينا أكيد شو كل القصص المنيحة بتعمل لك يا ميلينا يا ويلي شو غيرته لشربل ميلينا بعد فيه بس شغلات كتير لازم تشتغل علي يعني يلا تفضلي
7: يومين بيفصلونا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت عند الياس النقاش. بي جي ام تقدم
8: للهوى بحلى عيون
7: ليلة السلطان سلطان الطرب زوج وصوف في كازينو لبنان لليلة واحدة ليلة الحب والطرب سبت 8 اب سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء للحجز والاستعلام 70-459-111 برعاية أغاني أغاني مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت عند الياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس هذا الحفل برعاية بيبسي تأمين الحفل لبنان سويس إنشورنس

تحياتنا لكل المستمعين، بونجور من جديد. شو الأجواء؟ خبروني برا شو في. شو في برا؟ هوا، شمس، شوب، عجقة، شو؟

0: الشوب الشوب يعني كيبين شين وشي 6000 واو. شو شفت من الشوب بعد طويل بالك بعد الساعة 8:30؟ مرة كتير شوب. وأنا بالمكتب مدور الاي سي مثلي مثلك، بس أنا مكتبي أحلى، الأوفيس تبعي بيجنن. بقدر إلكن امبارح إجا لعنا زيارة، يعني بتعرفوا المستمعين بيحبوا، والله بيحبوا، هلا أكيد في شيء جايين، بس إنه بيحبوا يجوا لعنا وهيك. بقى فيت شخص عم خبره، قلت له تعال شوف هيدا استوديو، نحن هون بنحكي بنقعد وبنحكي مع الناس وهيك. فيت قال لي شو هيدا مدام؟ قلت له هول ما بتشوفهم إلا بأغاني، أغاني حبيبي، يعني الاستوديو كبير لدرجة مش معقولة، يعني فيك تفرش سالون وتصفرة ومطبخ وحمام وبالكون كمان، يعني الاستوديوات بالإذاعات بتبقى صغيرة صغيرة، أنجأ بيساع شخص، يعني بيقعدوا على طاولة صغيرة وبيبقوا صغار الاستوديوات، بس عنا بأغاني أغاني كله خي مقشرح وحلو وكبير بيجنن. أكيد أكيد لا مش كلنا أحلى أبدا. يا يا يا يا عملت ساندويش الصباح، ما بعرف ليه طلع بالي أعمل لبنة معزة. يا ويلي شو طيبة مع زيتون، حطيت خيارة ومقتية مع بعضهم. ما تسألوني شو، أكيد المنارة ديري بعد ما طلبته من عندهم. ولك يا ويلي منكن، المنارة ديري بنلبقى دغري لباب بيتكن، رائعين. اليوم المنارة ديري قرر يوصل منتجاته الطازة مباشرة لعندكن. كل منتجاتهم معمولة 100% من الحليب، من دون مواد حافظة، من دون زيوت مهدرجة، وجلوتين فري، وملح كتير قليل. مرسي ديدا بتقلي صحتين. يا ويلي شو طيبة كانت هالساندويش. أكيد طلبيتكم بتوصلكم خلال 24 ساعة بنفس النهار تصنيعة، وبتوصل بيفاني تمبردة. فازوا هالاسم المنارة ديري، لقمة بقاعية أصيلة. رقم 76-436-954 76-436-954. مشلين اشتقت لك.
1: يسعد صباحكم يا احلى
0: اذاعه. وينك يا عمي؟
1: وصباح المستمعين. ايه تاكيدا على كلامك، انا طلعت لعندكم كثير كبير. بيجنن مثل اصحابه.
0: الله يخليك.
1: ميشا معك.
0: ايه ميشا حبيبه قلبي اشتقت لك كثير. طلعتي جيتي لعنا ما شفتك انا. بعدين ما بقدر لكم المساحات، يعني فيكم تعملوا شو بعرفنا ماراثون هون بالإذاعة قد ما كبير الشقة.
2: يا جمال عيون وأحلى عيون
0: هيك، لأنه القيمين على الإذاعة بيعرفوا أنه بس يكون المساحة كبيرة بيكون الواحد مرتاح أكتر، يعني وكل شيء مأمن بيها الإذاعة الحمد لله، يعني فوق المطلوب يعني أكتر.

0: اليوم يوم الاعترافات الصغيرة. مين بيحكي مع حاله هو سيء؟
1: بونجور مدام ميراي، يلا اليومين بتنصبكم انا لانه عندي شوية شغل اشرفية وهيك هيك بدي اعمل عيد ميلاد لمرتي طالما الاستوديو كبير وبيساعد المحبين
0: كل
1: كتير.
0: المحبين
1: بس كيف بدنا نقعد كيف نحط الطاولات
0: اكيد بعدين ملينا
1: كمان. يلا يسعد صباحك
0: بعدين ملينا ولا وملينا ربا بهالامور بتعمل اعياد ميلاد طبعا هلا كتير لانه بالصيفية طبعا بتكتر الاحتفالات والمناسبات والناس بتحب تعمل لأولادها مش ضروري بس الأولاد يعني بقى ملينا وسيركل شيد بالونز ناطرينكم.

0: هلا اليوم ما بعرف ليه ما بدي احكي عن هموم كبيره اخبار كبيره بشرفكم تعبنا ما اجي جليدي يعني تعالوا نحكي عن شغلات صغيره بنعملها ما حدا بيعرفها اكيد كل واحد عنده سر لطيف حركه صغيره بيعملها ما بعرف انه مين بيفتح البراد 10 مرات بالنهار وما بيعرف شو بده هيدا منه سر بيحكي مع حاله هو وسيء أو مين بيوقف قدام المراية وبيقول يقبرني هتطلي مش معقولة في عندي صديقة بتعرفها شربل بتعرفها ميلينا إلهام صليبة شو اشتقت لها الإلهام عندهم بوتيك أزواق بكفر حبيب كتير مهضومة هالست مش معقول بس تقعد معها بتريحك يعني بتخليك بتنسيك همومك هيك حقيقة هيك مرة كنت قاعدة أنا وياها لأن كنت ألبس من عندها أجمل الفساتين على التلفزيون مش معقول شو كنت تجيب أشياء حلوة مهم دق لي أنا وبالتلفزيون يعني كون عم صور دق لي تقلي ميراي أي ساعة راجعة لو لك يا عمي شو بعرفني تشوف الحلقة أي ساعة بتخلص تقلي لا بدي الفستان يعني تبيع الفستان وأنا على التلفزيون تأملوا يعني مهم أقعدوا معها تقلي مرة كنت هيك أنا معصبة وزعلانة وهيك صاير معي شي مشكلة شي تقلي أنت بدك تزعلي إذا أنت بدك تزعلي شو بتتركي للناس يا عمي طيب شو أنه أنا أكيد عندي أحاسيس ومشاعر تقلي يلا روحي وقفي قدام المراية قولي أنا أحلى وحدة أنا أضعف وحدة أنا أطول وحدة أنا أهضم وحدة أنا قالت لي شوفي كيف بتتغير نفسيتك تحية لإلك إلهام إذا كنت عم تسمعينا كتير اشتقت لك وبوسة كبيرة لإلك
1: نسيني الدنيا نسيني العالم دوبني حبيبي
0: شو حلوين هالناس اللي بيعطوك تفاؤل يعني بيعطوك مش بيزيدوا على قلبك
1: لو ألف العالم مش ممكن زي غرامك انت ألاقي غرام
0: كونوا أكيدين إذا واحد عم يشكيلكم وخففتوا عنه كيف خففتوا عنه يعني غيرتوا له المود تبعه ومزاجه وكذا دغري بيتغير بكلمة وحدة الإنسان بيتغير فجأة يعني بيكون زعلين كتير بيصير عادي يعني على مش رح أقول بيكون بيصير مبسوط كتير بس بيتغير فجأة

0: قدامك بيقول لي بونجور ميري، انا كل النهار بسوق الكاميون. يا الله يعطيك الف الف عافيه، بسوق على مهلك اوكي، ما تعمل لي بتوينات. وكل النهار بضل بحكي وبشارع حالي. بتعرف دايما بقول انه اذكى الناس، هيدي بالدراسات والاحصاءات مش انا عم بقول، الخبراء بيقولوا انه الانسان اللي بيحكي مع حاله بيبقى ذكي.
1: بحكي يا حبيبتي، انا بحكي بالسياره لحالي، بحكي بالبيت لحالي، بحكي بغرفه النوم لحالي، وين ما بكون بحكي لحالي.
0: برافو،
1: لانه بفكر على صوت عالي حبيبتي.
0: ايه مظبوط،
1: مبارك مبارك.
0: برافو، حلو كثير. شفتولي سمير وهيبة صاحب مجوهرات وهيبة على البانويات على جوني، شو هالبانويات الحلوة. وبعدين كاتبين على البانو مجوهرات وهيبة محسومة. يلا بدي اياكم تروحوا عن مجوهرات وهيبة، اكيد عندهم ذهب لكل مناسباتكم. بس رح خبركم اكتر شي عن الاوفر اللي عاملينه هلا، صليب مع سنسلي ب 15 دولار، عاملين بلاك والليدي ب 30 دولار، وحلق والليدي ب 25 دولار. عندهم تشكيلة كتير كبيرة من المحابس، أسعارهم بتجنن. زوروهم لو هيبة جولوري بساحة جوني، واختاروا أجمل تصاميم الذهب الإيطالي وكمان المحلي. كمان مستمعينا عن مجوهرات وهيبة بيشتروا منكن الذهب المستعمل. ناطرينكم، فيكم تتواصلوا معهم بالواتساب على 03-87-02-88. إذن مجوهرات وهيبة موجودين بساحة جوني، وبيفتحوا كل يوم من التنين للسبت من 9 الصبح للـ7 المساء. 03-87-02-88.
2: أيام بتفصلنا عن حفل الفنان جيما نوكيان بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
3: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Baye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
2: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطلياس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: أقوى حفلات بيروت.
1: إذا كنت بعذابي راديو جاي تترجعني.
0: والجسار الجمعة في السابع من آب بيروت هول سنرفيل.
1: وبتسألي بغيابك شو صاير فيه.
0: تباع البطاقات عبر ticket.co. للاستعلام 03-46-77-99
2: برعاية أغاني أغاني.

تحياتنا لكل المستمعين، رجعنا. صباح الخير، صباح الأمل والتفاؤل. اليوم الخميس، شو قربنا على الويك اند، يعني بكرة نهاية الأسبوع. مثل الطير هالوقت وهالأيام كيف عم تمرق، مش معقول.

المباراة ما بتحلى إلا بسناك خفيف وصحي يرفقكم كل المباراة. يلا بعد فيه شو مباراة واحدة.

النجم الساطع من تارجت فود هو دايتوز فانيلا مع كوكو كريم. هيدا بسكوي بطعم الفاني مع كريمة الكاكاو غني بالألياف، بس 36 سعرة حرارية بالقطعة. اللي بده يربح معنا أكيد يكون أول مرة بيربح مع تارجت فود، يتصل فينا على 01-322-1000.

مستمعينا، مع دايتوس بتضلوا محافظين على أكلكم الصحي. وشو 36 سعرة حرارية؟ شوغر فري فيجيتاريان. أكيد عم بتشوفوا الدايتوس كيف هو والعاني معه على البانويت بالدورة وعزلقة.

0: بيقولوا انه الدايتوس مناسب لمرضى السكري اكيد اذا استهلك باعتدال، وللولاد، للسيدات الحوامل، للرياضيين، وكل شخص عم بيحافظ على وزنه. يلا معنا اتصال. الو
1: الو.
0: ايه صباح الخير.
1: صباح النور.
0: اهلا وسهلا، مين معنا؟
1: معك ميرنا.
0: كيفك ميرنا؟ منين عم تحكينا؟
1: هلا انا على الطريق بحكي من جوني.
0: يا هلا فيكي ميرنا، شو عائلتك؟
1: مارتينوس.
0: اوكي، بتحبي يا ميرنا تحافظي على اكيد الصحه وعلى الشكل كمان وعلى الوزن، ما هيك؟
1: اكيد. أوكي. اكيد.
0: دايتوس في فانيلا وكوكو وكريم، كتير طيبين اكيد، بس تاكليهم كتير رح تنبسطي فيهم، لانه كل قطعه بس فيها 36 سعره حراريه.
1: اوكي، معنا. عطول بسمعيك وعطول بشتري منهم.
0: بتشتري منهم. طيب خي يلا منيح، اجوا لكان حفر وتنزيل مثل ما بيقولوا. ألف صحتين يا ميرنا.
1: ميرسي بوكو.
0: أهلا وسهلا، الله معك.
1: باي
0: باي. ميرنا بدها تتصل بال 01-901-702 أو 703 لتستلم جايزتها من تارجت فود. كمان اللي بده يربحوا معنا بعد مرة، هلأ صار في مجال انه تتصلوا بعد مرة تتربحوا من تارجت فود فريش اند سموث ووتر وايبس. فيكم تحكونا على 01-322-1000. هلأ ليش فريش اند سموث هو الخيار الأفضل لإلكم؟ لأنه أكيد يعني في 99% مي نائية وتركيبة لطيفة. فريش اند سموث ووتر وايبس بتنظف بلطف وبتعطي انتعاش طبيعي من دون كحول أو مواد مؤذية، خيار مثالي للاستعمال اليومي. يلا ناطرتكم على 01-322-1000. تعرفوا هيدول الفريش اند سموث الووتر وايبس كمان للبشرة الحساسة، لأنه كلهم مي نائية يعني 99%، لذلك ما بيضروا، يعني إذا حطيتون على وجهكم أو على جسمكم مسحت وجهكم ما بيعملوا حساسية. بليز اتصلوا فينا بس ما تكونوا ربحانين معنا مع تارجت فود.

تسأليني لاني دخلك هيك شيء عم تقلي بونجور مدام ميرين انت مع مين بالمونديال؟ انا سألني شربي قلت له مع اسبانيا بس انا يعني انا بفضل كون مع الفريق الربحان مش احسن؟ شو يا جماعة شو

بدكم تقولوا لي انه الفريقين هلا الارجنتيني والاسباني شو عم بيعملوا هلا مثلا؟ شو عم بيعملوا؟ قد ايه في ضغط عليهم؟ قد ايه في ويلي؟

معقولة، يمكن لأنه خط واحد عم بيصير معنا هيك، عم بيدقوا المستمعين وعم يقطع يعني من أول رنة عم يقطع. هلأ مشي I hope so يعني.

أهدمك يا سمير، ما في أهدم منك. قال يا مدام تعي شوف الضجة والجو اللي عنا، أنا مع الأرجنتين ومرتي مع مين؟ مع

0: صارت الساعة 9 رح تصير 9. شو هيدا؟ شوفي تليفون هلا. طيب يلا الو
1: الو.
0: ايه بونجور.
1: بونجور،
0: اهلا وسهلا. مين معنا؟
1: كيفك مدام ميراه؟
0: انا منيحة حبيبة قلبي، كيفك انت؟
1: الحمد لله. ايه
0: اخبارك؟ منيحة؟ كل شيء تمام معك؟
1: ماشي الحال الحمد لله.
0: مين عم تحكينا؟
1: عم بحكيك من الفنار.
0: اهلا وسهلا. مين معنا؟
1: معك نونا.
0: نونا
1: مجدلاني. وين؟
0: اهلا وسهلا بنونا،
1: اهلا فيك.
0: يلا ربحناكي يا نونا، الف مبروك من تارجت فود. بدك تتصلي فيهم قبل اكيد تستلمي جايزتك.
1: اوكي
0: اوكي نونا، اهلا وسهلا.
1: نهارك مبارك.
0: وانت كمان يا رب نهارك حلو. باي باي.
1: باي باي.
0: يلا كمان نونا بدها تتصل بتارجت فود على 01-901-702 أو 703. كل اللي بيربحوا معنا مع تارجت فود، بدي أذكركم بليز تصلوا بعد ساعة 10 أكيد يعني، أو وحكوا معهم وأنا بقول لكم كيف تستلموا جوائزكم.

0: البندورة يا راخدة هون شو عم تعمليهم؟ حط بعتت لي صورة جاط كبير بندورة كرزية يا ويلي شو طيبة هالبندورة. لا لا لا مش معقول. بتعمليها بهاي البندورة الصغيرة؟ ها؟ يعطيك العافية.
1: في معنى بندورة جبلي البندورة
0: فتحت لنا قبليتنا قبليتنا
1: مغشوشة للجرد البندورة
0: على كلنا فتحت لنا قبليتنا بس رح ناكل شي طيب من المولندور. بدي اذكركم بهول الكرانشي ستيكس اللي عندهم ياهم هول جديد عند المولان دور بكل فروعته كتير طيبين. كعك صغير في على جبنه في على توم واعشاب في زعتر حتى بارميزان تشيز رائعين. هول الكرانشي ستيكس هلا جديد بالمولان دور. أكيد بالفاينل فاينل المونديال بدكم تعيشوا طبعا لحظات من الحماس بس بفرع زوق مصباح بالمولندور لأنه بدكم تستفيدوا من عروض كتير حلوة خلال هالمباراة النهائية. عاملين أوبن بير بس ب 14 دولار أوبن بير مع أرجيلة ب 19 دولار وكمان 3 بيتزا فيجيتيريان فرايز وسوفت درينكس بس ب 12 دولار أكيد بس بدكم تطلعوا على المولندور فرع زوق مصباح بدكم تحجزوا. هيدا رقم 79-092-39-39 79-092-39-39
2: إنها الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
3: ليلى حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على البرود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد لايف باند كل ليلة وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال قعدة حلوة حدة وخيارات كتيرة للأكل والشرب من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلاش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف.
4: تعود مطربة الأجيال مياد الحناوي إلى بيروت في حفلة استثنائية واحدة. مياد الحناوي الجمعة في 31 من تموز في البيروت هول سن الفيل. أيقونة الطرب مياد الحناوي تجمع الأصالة والرومانسية في ليلة من العمر. تباع البطاقات عبر ticket.com. للاستعلان 03-46-77-99
3: برعاية أغاني أغاني.
2: ساعة
4: صارت ستة.
5: خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شي، خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
6: صباح لإلكم.
7: صارت ستة اللي بيجمع العيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
5: أنت قلت عيلة.
8: نحن بجدين فيك وبصوتك الحلو.
9: أنا أول مرة بشارك.
5: الوعي بكير بدأ أربابة وأنتوا أبطال.
10: طول ما أنه إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم لبنان رح يضل بألف خير.
11: شفتوا مسرق بيته.
3: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: أكيد إطلالة تاني لشربل بمن قلب بيروت ليعطينا آخر الأخبار. هاي شربل.
1: بونجور ميراي، جبت لك فنجان قهوة
0: مرسي، كلك ذوق خي سخن طيب.
1: لا هيدي طازة مش من الركوة اللي
0: قبل.
1: بدي أقول بونجور من جديد لكل المستمعين.
0: هلأ صار فيك تحكي قد ما بدك.
1: تحياتنا لك ميراي ولكل المستمعين. أجاد يخزي العين، سوى الله علينا بدون حسيدة، بنلحق اتصالات وبدنا نبعت أرقام المستمعين اللي بيربحوا أسماءهم للشركات المعلنة.
0: سوى الله عليك.
1: بتعطينا فترة عم نستقبل الوحيد، الله بخلص من هون بروح عند إيمانويل ترافل عجبال، بيجوا المستمعين على الإذاعة بيجيبوا الفايلات.
0: سفر
1: مش هم نعزل.

0: احلى مع كل التفاصيل.
1: حلو.
0: وبدي اقول للمستمعين ميرايا اللي مسافرين معنا, نحن رايحين ب30 الشهر بس انجبرنا غيروا الطيران صار ب29. تم تأمين اوتيل 5 نجوم باسطنبول رح ننزل فيه لأنه صار فيه منامة. يعني تصور اوتيل 5 نجوم مع بول من كل الوقت اللي موجودين باسطنبول, في منامة ليلة وتاني يوم كل الوقت معنا بول من معنا جيد, رح نروح بالبوسفور وجولات كثيرة. يعني إيمانويل ترافل زادوا بس على الشخص $60. صدقيني عملنا المستحيل, أوتيل 5 نجوم مع بولمن مع جيد, يعني منامة ليلة إضافية ايه. بس $60.
1: برافو.
0: فمشكورين المستمعين عم بنبسط, يعني عم نتعرف عليهم لأول مرة اللي مسافرين
1: ايه مسافرين معهم. أكيد تعرفوا عليهم قبل أحسن.
0: لا نحن بتعرفي بنعمل يعني البرتغال إسبانيا تعرفنا عليهم لأن نحن دايما الأنفي تياتر بالمدرسة المركزية بيجوني بيفتحوا لنا إياه, بنستقبل كل اللي رايحين معنا. بس إيطاليا بكير بعد بكير لحتى نلتقى نحن وياه هون. بس نرجع من إسبانيا والبرتغال وتركيا نعمل لقاء كبير نحن والمستمعين. بتعرفي مراي كنت عم بقرا شغلة كتبها فادي عبود يلي يعني صناعي كبير ويلي كان وزير وزير الصناعة. لك شو كاتب عنده على حسابه على اكس, كاتب انه بنبحث ومنفتش على مصادر تمويل لحتى نرجع اموال المودعين بوقت يلي المصرف المركزي يعني مصرف لبنان بيملك كامل اسهم الميدل ايست وكمان بيملك كامل اسهم بنك انترا والكازينو. وليش ما بيتم توزيع هالاسهم على المودعين؟ سؤال قال بينسأل بكل بساطة ومنتمنى بكل بساطة يعطونا جواب بدون ما يضيعوا الشنكاش. هيك كاتب حرفيا. فما بعرف يعني مراي كيف هالمسؤولين عم يلعبوا بحياتنا من أعلى الهرم ما يزعلوا مني لأدنى. يعني بفتكر أسرع طريقة لحتى نخلص من تمثيلياتهم علينا, تمثيلياتهم البارعة. يعني انتبه غطوا على كل النجوم, على عمار شلا وفيفيان أنطونيو
1: على المشاهير
0: لما
1: يعني.
0: نسميهم كلهم, والمبدعة كارمن لبوس اللي بحبها قد الدنيا. ف يعني غطوا عليهم. هيدي التغريدة فإذا من هالكلام مش لإلي, هيدا للوزير السابق فادي عبود يلي هو ما قلنا رجل أعمال كتير كبير يلي هو صناعي. فقال لهم استحوا أحالكن عصابة عن استحقاق.
1: يا حرام.
0: يعني دود شو بقولوا الخل منه فيه, ما هو كان قبله عم تربحوا بالقهر للناس والمراوحة. وبلدنا هو التاني بالمنطقة من حيث كمية الذهب المملوكة من الدولة اللبنانية, وعم يحتالوا علينا وعم يكذبوا علينا ونحن فاتحين
1: التمرة احتياط شو بيك
0: وراخينا
1: احتياطي ذهب بلبنان.
0: مراي امبارح من ضمن هيك الاقراء, اذا بدك صار في اقرار لعده مشاريع امبارح وانا كنت حكيت عنها انا وياكي قبل الجلسه التشريعيه اللي بتكمل اليوم. امبارح مجلس النواب اقر فتح اعتماد اضافي لمنح العسكريين وموظفي القطاع العام 6 رواتب اضافيه مع مفعول رجعي من تاريخ 1 اذار, وبيشمل ايضا التقديمات المدرسيه وتعديلات التعويض العائلة. فمنقول لهم ألف ألف مبروك, ويا ريتني أنا موظف قطاع. فخلينا مراي بس نرجع نذكر اليوم ليلة المتاحف من 5 لنص الليل.
1: أوكي.
0: المتاحف كلها بلبنان بالجامعات, المتحف الوطني من الشمال لجنوب للبقاع كلهم لبيروت كلهم مفتوحين مجانا. هالأحد على 9:30 الصبح برعاية وحضور وزير الطاقة والمياه الأستاذ جو صدي رئيس وأعضاء مجلس بلدية فريا بالتعاون مع اتحاد بلديات كسروان الفتوح, بيدعو كل الناس خصوصا أهالي كسروان لحتى يشاركوا بالاحتفال الرسمي الكبير لتدشين الدرع البيئي والمسار الألبي الرياضي المستدام رح بيكون دائم حول بحيرة سد شبروح بفرية. فإذا هذا الأحد 19 تموز الساعة 9:30 صباحا دعوة لكل الناس يطلعوا. السد اللي كان بوابه مسكرة بوجه الناس رح يفتحوه, رح بيصير في نشاطات حول البحيرة ومسار للمشي وللنشاطات. فإذا هيدا الابتداء من هذا الأحد. بتعرفي كنت عم بقرا شغله كتبتها وزيره البيئه دكتوره تمارا الزين.

0: يعني عم بقولوا بأول شهر من الحرب بلبنان إسرائيل بس يعني ما في إحصائيات بيئية لكل الأراضي بالجنوب بس لكل عفوا أيام الحرب بس بأول شهر إسرائيل حرقت بالكامل حوالي 2000 هكتار من مساحة الأراضي بالجنوب هاي السنة بس بين ال 2023 وال 24 الحرب كانت اللي صارت قبل هلا إسناد غزة هلا إسناد إيران فبإسناد غزة المساحة اللي احترقت بالكامل حوالي 5000 هكتار يعني هلا قدروا عملوا أحصاء بالحرب الأخيرة أنا بشوفها أقوى كانوا بشهر واحد أحصوا 2000 هكتار احترقوا بالكامل يعني عم نحكي هول مبينين صاروا شي 7000 هكتار محروقين
1: هول مبينين يعني
0: بإحصاءات غرفة تحكم مروري مراي في قتيل بالشمال وأربع جرحى نتيجة 5 حوادث سير بالنسبة لمخالفات سرعة زايدة 625 مخالفة سرعة زايدة امبارح اليوم على 10:30 صباحا بعد شوي المطران منير خير الله رئيس اللجنة الإسقافية لوسائل الإعلام يلي هو رئيس أساقفة البترون المارونية ورئيس العام لرهبات العائلة المقدسة المارونيات يعني سانت فامي مارونيت مير ماري أنطوانيت سعادة رح يعملوا مؤتمر صحافي بمقر الرئيس العام لجمعية رهبات العائلة المقدسة بدير عبرين مطرح ما موجود ضريح المكرم البطريرك اللي يسلح ويك يلي ب 25 شهر رح بيصير طوباوي على مذابح الكنيسة رح يعطوا كل التفاصيل حول النشاطات والمشاركة باحتفال التطويب يلي رح بيصير ب 25 هيدا الشهر بصرح البطريرك الصيفي بالديمان بشرة لك ولكل المستمعين بكرة مينيموم قال لي دكتور جورج براكس رئيس نقابة أصحاب المحطات بلبنان
1: بدها تنزل البنزين
0: شو؟ بدها تطلع مينيموم 60,000 ليرة بكرة وكمان الأسابيع اللي جاية رح بتسجل ارتفاعات متتالية ميري في أخبار متداولة بالصحف أنه من المرشح تغيير موعد لقاء رئيس الجمهورية جوزيف عون هو كان لازم يلتقى الساعة 11 برئيس الأمريكي دونالد ترامب هيدا الثلاثة
1: إيه؟
0: لا مش كتير أو بنفس النهار بس بوقت متأخر أو تاني يوم الأربعة لأنه الموعد تزامن مع مراسم دفن سيناتور جراهام
1: إيه
0: من المحتمل فأزن إيه أنه يبقى أو بنفس النهار الثلاثة إيه ولكن بغير توقيت أو يوم الأربعة تاني يوم
1: أوكي.
0: ماشي
1: ماشي
0: بدي أقول لكل اللي عم يسمعونا بمناطق بيروت والمتن ابتداء من صباح بكرة ولغاية التنين ضمنا رح بيكون في تقنين قاسي بالمي فإذا من بكرة صباحا ولغاية التنين مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان أعلنت أنها رح تتوقف مؤقتا قناة الجر الرئيسية الممتدة من نبع جعيطة لمحطة التكرير بضبية لاستكمال أعمال الصيانة النهائية رح يعتمدوا بس خلال هالفترة لتغذية محطة ضبية على نبع وأبار أنطلياس يعني التقنين رح بيكون كتير قاسي فإذا التقنين ميراي القاسي من بكرة بدي أرجع أذكر بالباي لغاية يوم التنين ضمنا بساحل المتن وكمان المناطق يلي بتتغذى من خزانات الأشرفية يعني هون دغري ورانا بتطلع على الشباك عند بنينا بتشوفيهم وكمان وبالمناطق يلي بتتغذى من خزانات برج أبو حيدر فإذا التقنين كتير قاسي رح بيكون شعبة المعلومات بقوى الأمن الداخلي هيدا موضوع كتير مهم بتمنى أنه تركزوا معنا ميراي العميد جوزيف مسلم خبرنا أنه عم يوصل رسائل SMS انتبهوا عم يوصل على تليفونات الناس رسائل SMS عم ينتحلوا فيها صفة أحدى شركات تحويل الأموال عم يدعوا بيصلك بالإنجليزي انتبهوا باللغة الإنجليزية بيصلك مساج انه انت في بحقك ضبط سير وبيحددوا لك مخالفة سير سرعة زايدة او ممنوع الوقوف بليز انتبهوا تأكدوا ما تفوتوا على اللينك يلي بيبعتولكن عم يوصلولكن على SMS مش واتساب باللغة الانجليزية عم يطلبوا منكن تسديد المبالغ المستحقة انه تفوتوا على الرابط الالكتروني اللي بيبعتولكن ايه مجرد فتوا على الرابط علقته بيصير فيكم مثل ما صار فيه هالرسائل مزيفة وعم بيصير في احتيالات، عم بيصير في اذا بتفوت على اللينك بيصير في سرقه للبيانات الشخصيه والمصرفيه. يعني اذا انت دفعت الضبط من خلال بطاقه ائتمانيه، بطاقه الكترونيه، بيسرقوا لك الباسورد وكل شيء. فبليز كل حدا بيصل له مساج انه عنده مخالفه سير، سرعه زايده او ممنوع الوقوف، مجرد بعثوا لكم لينك قالوا لكم فوتوا عليه لتدفعوا الضبط، اوعى تفوتوا، عرفوا انه هيدي بتكون مزيفه. وانتبهوا، بدي ارجع اذكره ميراي لانه انا دقتها وبعدني لهلا عم دوق اللوعه والاضرار، لانه وقت اللي سرقوا لي الواتساب وبس رجعوا لي شعبة مكافحة الجرائم المعلوماتية، أنا بدي أحييهم
1: مشكورين،
0: الكولونيل آدي أهوجي والرائد أيمن تاج الدين وكل الضباط، عن جد تحية كبيرة لكم. ميراي ما رجع يعني، طاروا الأرقام تلخبط كل تليفوني. يعني هلا بيجي بدي فوت بدي تلفن لحدا واتساب ما بلاقي رقمه، بلاقيه موجود مثلا عندي بتليفوني ما بلاقيه بالواتساب، بدي ارجع حفظه بالواتساب لوحده. يعني صار تليفوني خرفان، يعني بيشبه نجمة
1: ألزايمر.
0: بدك بعد عنا كم دقيقة، بدك ميراي انه ناخد شيء،
1: يلا خلينا ناخد
0: ربحهم مجموعة من منتجات مطانوس تريدينج. هيدي يعني كل حدا رح يربح بقى من بقات المونديال يلي بلاقون على الويب سايت على mtanustrading.com. وبدي اذكر المستمعين قبل ما ناخذ نتلقى الاتصالين انه كل حدا بيتسوق من خلال الويب سايت بقيمه $30 اسمكم بفوت بالقرعه، والتنين موعد الجوائز، جوائز كتير، بلاي ستيشن بي اس 5، اجهزه موبايلات، فاوتشرز كل وحده قيمتها $100، جوائز كتير كتير كتير. يلا تسوقوا بعد عندكم اليوم وبكرة والأحد، الأحد لأنه فيهم أونلاين يتسوقوا، يعني لو كانوا مسكين الشركة.
1: أكيد فتحت السنترال، إجينا اتصال.
0: ميراي أنا رح أبعت الأسماء دغري، أنتوا عم تخدر
1: الاتصال. يلا أوكي. ألو
2: بونجور ميرو.
1: يا حيلو.
0: يلا بشرفك ضحكي غيري لنا مزيد.
2: يا بربي لأبك عبال المية عيد بارسر من الأحد حبيبي.
0: مرسي.
2: كيفكم اليوم عيد سيدة كارمل؟
0: مزبوط، عيدت اختي اليوم اسمها كارمل، ورايحين نقدس انا وميلينا الليله بفريا لانه في كنيسه كتير حلوه اسمها سيدة الكارمل.
2: واو كل الصلاه، كيف كبير يا الله، شو بحبك كبير وانتم
1: زعلانين. انا زعلانه منك ليلو.
2: ليه
1: هيك؟ ما بعرف، زعلانه، حس انه ما بتحبيني بقى.
2: بحبك ايوه، انا بحبك قد الدنيا كلها، بسمعك يلا ليلو.
0: ليلو كنت تحضري برامج ميراي
2: كتير كتير كتير كنت حبها.
0: تعرفي هذا البرنامج أكبر وأصغر؟
2: يا ويلي شو حلو.
0: طب فيك تقلدي لنا ميراي كيف كانت تصرخ أكبر؟
2: أكبر أصغر.
0: شو اسمه الشاب اللي كان يفتح الأكبر والأصغر بتعرفي؟
2: كارلوس.
0: يلا صرخي له لكارلوس، يلا لا يفتح لك
2: بالأحد.
0: ليلو في لك شغلة بكل محبة بس بدون ما تزعلي، لأنه أنت عملتي جو هلأ والناس مقوين الراديو بالسيارات وعم تحكيهم من قلب من قلبهم. أنت كم مرة ربحاني من عند مطانوس تريدينج؟
2: تقبرني أنا، خلاص ربحاني مرة بس.
0: خلاص بدك الهدية
2: بس على لجيراني لأولاد جيراني عندي ولاد صغار
0: بس شرط بتروحي بتعملي لهم جو وبتحكيهم عند مطانوس تريدينج وبتطلبي لك
2: بتسألي
0: بس وصل لعندهم.
2: شو
0: ربحت؟ بس رح تربح هدية قيمة، هن بيقولوا لك كثير قيمة.
2: معراب، هلا أنا معراب، خليني أجيبوها على معراب.
0: على معراب بدك يوصلوا لك إياهم؟ إيه بيبعثوا لك إياهم على شيك تراك من عندهم.
1: ليكي إجيني هلا على التابلت قدامي قال عم يسألونا ليلو مجوزة ولا لا؟
2: تحت نصيبها.
0: طب شو المواصفات؟ بركي حدا عم يسمعنا هلا.
2: لا خلص هلا من جاي صاروا تيتا يا شربون.
0: نعم
2: من جاي صاروا تيتا.
0: واذا الصبوحه الله يرحمها قد ايه كان عمرها وقت تتجوزت اخر مره؟
1: لانه في
2: وانا مثل الصبوحه كاركتيري.
0: ايه فيك تتجوز يعني. معها
1: مثل الصبوحة كاركتيرا شو مهضومة.
0: يلا مهضومة ليلو
1: بتجنني يا ليلو.
0: يلا اسمعينا هلا بس ياخد اتصال تاني. حضري ورقة وقلم أو على تليفونك بتقلك مدام ميراي كيف بتستلمي هديتك. اوكي
2: بتقلي رقم تليفون تاس تريدينج.
0: ايه بس انت ربحاني اول مرة يعني لازم يكون الرقم عندك. ايه
2: بس لا حافظته بس تذكرني فيه.
0: ايه هلا يلا بس
1: يلا هلا من
2: عندك. اوكي نهاركم مبارك ومرسال بليحسك وميرو.
1: ايه حبيبي
0: ليه عم تصرخي
2: هيك؟ ليك طاولة عندي عم عرب.
0: ليك في أزمك السبت عاملين جمعة كل العيلة شي 50 شخص عنا بميروبا بشرفك تطلع لعنا.
2: هي تقبرني يا ريت ما معي سيارة
0: نبعت لك تاكسي. ما قالوا تاكسي
2: قالوا ايه عبيتك يعني.
0: ايه بتطلع. ايه
2: ايه بطلع.
0: يلا هلا بنحكيك
2: على البرايفت.
0: ايه اوكي
1: ايه اوكي اوكي اوكي
0: يلا مش
1: باي ليلو.
0: راح يطلع ما لها قلب خلص
1: اتصال كتير
0: بتصرخ بتضحك بلك عم تحكي عن عيد سيدة الكرمل وعم تضحك.
1: ايه بس حلوة نفسيتها بتجرب
0: غيرت لنا جو. طب يلا بشكل سريع ميراي بدك تخدم.
1: يلا خلينا
0: نعمل شو عيلة الليلو. خلص ليلو كل مين في حدا
1: ليلو معروفة مين ما بيعرف ليلو. يلا خلينا ناخد اتصال تاني يا ميلينا. الو الو
3: صباح الخير.
1: صباح النور.
3: اهلا مدام ميراي
1: كيفك؟ تمام.
0: فيك تقلد لنا ليلو كنت عم تسمعها بضحكتها؟
3: والله يا ريت ما بعرف بس بضحك.
1: ايه طيب عال منيح اللي بتضحك. مين معنا؟
3: معك كلود سيسي.
1: كلود كيفك يا كلود شو اخبارك؟ مجوز؟
3: صحيح.
1: اه
3: عندي ولدين.
1: الله يخلي لك إيه هون.
0: يلا هدية كتير
1: هدية حلوة أكيد من مطانس تريدينج.
3: مرسي.
1: هلا بعطيك الرقم تتصل وبتتواصل معهم. أوكي
3: مرسي.
1: يا هلا
0: مرسي مرسي وعليك مرسي. كلود كلود اسمك صار موجود عند مطانس تريدينج.
1: يلا ليلو وحضرتك بدكم تتصلوا بمطانس تريدينج على 03-92-92-83 لتستلموا جوائزكم وألف مبروك أكيد. يلا شربوا.
0: أنا بدي لك ميراي يعطيك العافية أكيد مكملين عم نسمعك للعشرة وبكرة آخر يوم بهذا الأسبوع.
1: إيه يلا بدنا نشرب قهوة
0: بكرة الليلة بس بدي أبعث لك فيديوهات شوف. من حفلة عبير نعمة بعياد بيروت.
1: وأنا رح أبعث لك كمان
0: من الزعرور.
1: صور من الزعرور لأنه بطروس المهضوم الحلو بده يطلع يقعد شوي بالزعرور
0: كثير رح تنبصوا ايه. على القليلة بتبوردوا وبتنبصوا
1: وسلم لنا عبير
0: ايه
1: يا حياة قلبي شو طيبة هال
0: وميراي عن جد نحن عم نختم خلينا نحيي كل ستاف أغاني أغاني يلي اليوم كله مجند من السيد جاد المر لمدام جيسيكا سيد كلود أواس جيسيكا ورد المر كارول مارون كل الستاف اليوم رح بيكونوا موجودين بالواجهة البحرية لأنطلياس النقاش مع أقوى مهرجان
1: أكيد.
0: مهرجان الوحيد يلي صمد
1: يا عمي مش معقول شو هال
0: أبطال يعني أنا
1: تصميم
0: أنا بقول له لسجاد المر وسيد أمين أبي غي عن جد أبطال لأنه يقدروا يخاطروا بتعرفي ايه؟ مراي قدي كلفة انسى المسرح والإضاءة الشي بيخوف الأضخم بهالصيفية بلبنان لا تقدري. كنت عم بحكي مع أستاذ نزيه سمعان رئيس بلدية أهمش
1: ايه؟
0: بيراي قال لي لك أقل فنان وأنا تفاجأت بس خبرني طلب منهم $100,000 هيدي السنة أقل فنان ورح تتفاجأ ومنه كلاس أب يعني تيقدروا يعني يركبوا هيدا البرنامج بدءا بعبير نعمة مرورا بنجم اللبنان العالم إبراهيم معلوف الموسيقى العظيم جيما نوكيان مروان خوري الفنان الشامل الختام مع النجمة إليسا مع النجم الأخرس مع كتير حفلات جون أشقر كمان الحجز عليه مش مقبول قديش في إقبال على جون أشقر ناس بدها تضحك بدها تتسلى يعني قديش كلفة هيدا المهرجان. تحية ميراي لكل المستمعين يلي حجزوا بطاقاتهم ورح يحضروا هيدا المهرجان بين الليلة وبين 18 تموز. تحية كتير كبيرة لكم.
1: حلو لأنه هيدا بيثبت أنه اللبناني بيحب الحياة وبيحب يعيش هيدا كتير أساسي ومهم ده نقدر نتخطى كل شيء ونصيف هالصيفية وتطلع صيفية حلوة وعامرة بلبنان.
4: يومين بيفصلونا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت انطل ياس النقاش. بي جي ام تقدم
5: خلي الهوى بحلى عيون
4: لينة السلطان
5: حلف في
4: الامر سلطان الطرب زوج وصوف كازينو لبنان لليلة واحدة ليلة الحب والطرب سبت 8 آب سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء للحجز والاستعلام 70-459-111 برعاية أغاني أغاني
6: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live July 20th.

0: بدي أقول لكل المستمعين أنه يعني في كتار بيحكونا على الواتساب وفي كتار بيتصلوا فينا على الواتساب. بدي لكم إذا بدكم أي شيء منا أو سؤال أو استفسار لبرنامجنا الصباحي بأغاني أغاني فيكم تبعتوا لنا مسج أو فويس على 03-777-9669. يعني بكون تسألوا عن كادو ربحتوا، بتكون تسألوا عن رقم معلن، بكون تحطوا إعلان معنا، فيكم بس تتواصلوا معنا على هيدا الرقم 03-777-9669. أما الرقم الواتساب طبعا بس هيدا لا يطلع على الهواء، يعني ما فيكم تتصلوا فينا لا بتوقفوا لي المشروع كله عندي بقى بليز، يعني بدكم تزعلوني ولا شو؟
1: جاي عندي حكاية لك يا هو
0: بك يا توني. قال لي والله أنا قاعد بي برمينا قاعد على السطيحة برا وعم بشرب قهوة، أكيد كافيه دو برازيل يعني، وعم بسمعكم خايف يا أحلى منا شو حلوة برمينا، يا ويلي شو حلوة. طبعا من أجمل الأماكن الاصطياف اللي الناس بتطلع وبتصيف أو بتعمل مشاوير صوب كل المناطق اللبنانية. يلا وين انتو خبرونا بمناطقكم، اكيد الجبلية والساحلية كمان، هيك لنشوف اكبر عدد من المستمعين من وين عم يسمع.

0: هالويك اند بتنورين شاكر. ايه خي شيخ انت ما ما, ما بيهمك.
1: كيفك اليوم صباح؟ عم بسمع تمازوك وزبدي كمالي. لا الصوت مش واضح يمكن في ضجة كتير عندي.
0: صوتك مش واضح، انت وين بدك؟ ويني

0: مسكت العصاية بلينا وبلشت.
1: جننت العالم كله انت وحدك جننتيني.
0: ولك يا جيهان من اخر الدنيا قالت لي، من اخر الدنيا عم بسمعك بكندا حبيبة قلبي. ان شاء الله يا جيهان يلا تجي لعنا وتجيبي لنا معك مصاري. شو بدك تجيبي لي معك؟ يلا هيك نشوف. جيهان بدك تنقي لي شيء بكندا حلو كتير جيبي لي معك.
1: انا مش
0: هاولي شايف حالك فيهم.
1: طمنت عليكي.
0: اوه حلوينهم، ميرسي حبيبي.

معك من تريبولي على الابليكيشن دهت حبيبة قلبي. شيخ بطرس الصغير يا شاكر ولا الشيخ بطرس الكبير؟ اثنيناتهم عندهم مطرح بقلبي كتير كبير وكتير مهم. يعني على كل الشيخ مجد بدنا نشوفه الليلة الساعة 10:30 مع الإعلامي مارسيل غانم ببرنامج صار الوقت. جوسي منين عم تحكيني؟ بدي اعرف انت وين ساكنه، بدي اعرف هلا من اي منطقه. يلا ولك يا رين، انت كمان يا حبيبه قلبي من بريطانيا، زعلتوا على بريطانيا؟ عم يسمعونا. انت اموري بتقلي جيهان حبيبه قلبي تعي انت وجيبي لنا عطفك وحنانك. من لايعات كمان حلوة كتير، لايعات شو هال بصاليم كمان حلوة، كل المناطق بلبنان من الجنوب كمان عم يسمعونا، من بيروت عم يسمعونا، أشرفية في كتير من الأشرفية، لأن ما عم لحق يعني، بس من الأشرفية في كتير كتير. أقولكم الصوت أقوى من الأشرفية. عالي ريت منشوفكم لايف. لا هيك أحلى.

0: حمينا سهران ما بيموت من جوني. أهلا وسهلا فيكم حارة صخر. صباح النور.
1: أنا من السيارة عم بتمشى ليخلص البروغرام
0: حبيبي،
1: بس عم بكسر عروات
0: حبيبة قلبي كلوديت. I love you. هاي بوصة لك، هاي بس لك لكلوديت وحدا يخدها. يلا شو رأيكم، ما زال عم نحكي عن المناطق الحلوة، نطلع على ريفون، على بولفار ريفون، في أحلى منهم هالمناطق اللبنانية بريفون. هيدا ريستو كافيه بحلة جديدة وأجواء صيفية بتشبه لبنان. عندنا أكل لبناني وإنترناشنال فود بيجننوا، فيكم تحضروا أكيد نهاية المونديال بريفون أو بالباكس كافي بجديدة المتن. يلا إذا بكون تطلعوا على بريفون بيستقبلكم كل يوم من 12 دور لآخر الليل. هيدا هو رقمهم للحجز 71 500 554. يلا رجعت بعتت لنا كلوديت
1: من أطيب قلب.
0: حبيبي الله يخليك يا رب، ضلي بصحتك أهم شيء.
2: رجعني على لبنان.
0: يلا من الدورة أنا من شويد حزمية جاد، يسعد لي بونجوري كميرو من

انا ناطره ولك انا ناطره انه تقولوا لي من الغبالي يا عمي عاصمه الفتوح الغبالي. ايه بدي اياكم قوايا للحدد للنقاش. هاي يلا اليوم عم بيحضروا حالهم بالنقاش على الواجهه البحريه.

مزبوط مهضوم لأنه عم بيقول لي أنا مدام قطعت من جبيل لبيروت مناطق كتيرة سو سمعتك من كل هول المناطق يعني جبيل صفرة جونة غزير يعني هول كل جل الديب الضبي هول كلهم بشري عبال. جورجينا من الأشرفية صباح الخير جورجينا من نص بلجيكا جورج صباح الخير والله صوتنا ببلجيكا بأوروبا كلها بكندا بأمريكا أغاني أغاني وين ما كان مروان من الكونغو كمان عم يسمعنا خايف

0: يفوق. في فين
1: اتنقل يا حبة عيني يا وردي بأحلى جنيني، اتنقل يا حبة عيني يا أحلى
0: أهلا وسهلا بقدمة جارتنا يا عمي قدمة أسمع من فرنسا. أهلا وسهلا فيك يا حبيبة قلبي، الله يخليك يا رب. خنشارة، هاي إيزابيل عم تحكينا من الخنشارة.

0: مع ماري. هاي بونجور.
1: وانا بقول يا ريت تطولي اكثر، بضلك على 11 والله. انا قبل كنت اشتغل قوم بكير على الشغل. اسمعي هلا بتعرف هاي ربنام اكثر، يعني انت قبل حق ساعه.
0: لا ماري زعلتين، شو هالحكي هيدا؟ عيب ماري، عيب عيب. شو بتسمعيني ساعة؟ كل شي بحكي وبقر وبحكي كل النهار، بتسمعيني ساعة؟ يا ويلي كمان الله. إلي مقصود من بيروت وبيسلم على أسماء بفرنسا وربيع. ليكو شو حلو، يعني أسمع حكيتنا من فرنسا عم تقلنا أنه أنا عم بسمعكم وعم بسمع أغاني من فرنسا، بيقوم إلي بيسمعها لأنه بيعرفها لأسماء أكيد، بيسلم عليها من خلال أغاني أغاني.
2: عيب ولو مارق سلم، ماشي معدم خايف مني، أنا ما بعلم حدا برو. طب عيب ولو
0: عيب ولو
2: يا حبيب امك صاير وزنك بتقل دمك ليه يا برو.
0: يا ميود يعطيك الف عافيه، عم تحكينا من سن الفيل وقاعده على المكنه عم تسمعني. خي بتطرز يعني بتشتغل خياطه، يعطيك الف الف عافيه. ايلان من عوكر
2: لك ليه يا برو، ليه يا برو.
0: حدا قال الرومية لقلايعات، كتار قالوا عم يسمعونا من لقلايعات. بدي أقول كل المستمعين مطعم النسمات الرومية لقلايعات يوم الأحد، مش معقول شو هالأجواء الحلوة عندهم. البرنامج فني مع الون من شو أرام، كتير قعدته حلوة وأكله طيب، المشاوي المزيت أجواء بتجنن.
2: سلم ماشي معك
0: أكيد، بس بدكم تطلعوا بدكم تحجزوا قبل، رح أعطيكم رقم 03-22-88-21. وما تنسوا أجمل الأعراس بالفانيوز اللي عندهم إياها والصلاة والتراسات الكبيرة، يعني بيستوعبوا عرسين ثلاثة بنفس النهار. أسعار خاصة وحصومات كتير كبيرة لمستمعي أغاني أغاني.
2: أعراسوا بالأرض
0: لا تحجزوا مطعم النسمات الرومية لقلايعات 03-22-88-21.
3: أربعة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان جيما نوكيان بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
4: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit this super cute Loco store today at Abyssides Bayer Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
5: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة دولية. عمي ازيك علي أنا؟
6: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
7: قال لي استاذ 10 دولار، قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي ايه على الهاي واي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب 10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب 10 دولار.
6: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
5: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخدو، قال بده يضل حد العيلة.
6: نهار الأربعاء 22 تموز واجد أنطلياس النقاش البحرية.
5: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
6: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
5: شفت بيك بوكات قاطي، راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني، حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
6: تأمين الحفل لبنان وسويس.

يلا تعالوا تنغير الموضوع. خلاص عرفنا انه من قرنيط الحمراء، عرفنا على الدورة، عرفنا كثير مناطق مريجات، عرفنا. بتعرفوا امبارح مرقت عند فلافل ابو اندري كثير مهضومين، بقوم بيقول لي اللي عم يقلي الفلافل، بيقول لي مدام انت بتعملي مسابقات على الراديو، بدي اعمل انا وياك مسابقه. قلت له ايه والله شو هي؟ تنشوف. قال لي بدي شوف كم قرص فلافل فيك تاكلي. قلت له شو بربح؟ ما تقلي فلافل يعني. هيدا اللي عندي. قال له بدي اربح شيء تاني. قال لي المحل كله لعليك. قلت له بدي الفروع كلها. كم راس فلافل بتاكلي مالينا؟ خصوصي عند فلافل ابو اندري، لانه مش معقول مش معقول شو طيبين، بيقرشوا قرش كانك عم تاكلي كعك يعني. اثنين ثلاثة بتاكلي بس؟ لا ولو هيك تشوف المستمعين قد ايه بتاكلوا اذا رحتوا عند فلافل ابو اندري، كم قرص فلافل بتاكلوا؟ هلا اكيد عند فلافل ابو اندري الفته البليله الفول شيء مش معقول شو طيب. 18. تعرف مين بياكل 18 شربل؟ شربل ببلش اسمه بالواو.

الفانسو. لا لا بشرفكم عن فلافل ابو اندري. ليكو اذا عملنا شي مسابقه عند فلافل ابو اندري اوعى تتصلوا فينا بتخربوا لنا بيتنا. 10 12 26 شو عبنا؟ لا بتمزحوا. اركدوا اركدوا كلوا قد ما بدكن عند فلافل ابو اندري اكيد بفروعته انتلياس جبال طلعت زوق مصبح وكمان على اوتوستراد جوني فتحوا من الساعة 7 وبيبقوا لنص الليل وبيعملوا ديليفري كمان من خلال الويب سايت فيكن تطلبوا ديليفري. ايه فلافل ابو اندري وين هيدا بجوني؟ لا وين هيدا الفرع؟ مصورين للفرع لانه فلافل ابو اندري مشهور بهيدا اللون اللمبيدي اذا بدكن بجوني. ايه جوني مش كفر حباب بعد ما فتحوا.

بسأل دايما أنا لأشوف اليوم العالمي لشو اليوم 16 تموز، تعرفوا شو اليوم العالمي للحياة للأفعى. يا ويلي ايه شو اليوم العالمي لشو، يعني انه شو بدنا ننبسط فيها يعني للحياة. تتعرفوا العالم

شو حلو كنت عم شوف تريلر لفيلم هلا بده يطلع جديد. قال بيطلع لجن لوحدة لبطلة الفيلم بيقلها عندك ثلاث أمنيات مثل العادة، يعني هيدا في تكرار كتير بالأفكار، لأنه ثبت أنه الأفكار بالعالم هي 40 فكرة وبيدوروا كل القصص إن كان كتب أفلام شو ما كان بيدوروا حواليهم. يعني عرفتوا أنه هلا مش ضروري تكون الفكرة هي ذاتها، بس أكيد بسياق الفيلم أو الكتاب بيتغيروا الشخصيات الحوادث القصص. بيقول لها انه عندك ثلاث امنيات وانا بدي احقق لك اياها. انه وقفت عند هاي الفكره انه لو واحد طلع هيك طلع لك شي جن وقال لك عندك ثلاث امنيات وبس، شو بيطلب الواحد؟ بتضيع، اكيد بتضيعوا، انا اكيد. يعني بتصيروا أول شيء بتقولوا صحة، لا مصاري، مصاري، راحة البال، بيت، بدي بيت، بدي قصر، بدي وفي بسين كمان بلا بسينة بتلبك. ايه مهضومة، مين بعت لي رينا قالت لي بتلبك هاي القصة، والله بتلبك.

ماشي بس عم بقرا شوي المستمعين شو عم يبعثوا لي بس انه ايه انه اكيد الصحه بس الغريب انه وقت نبلش نفكر جديا بنكتشف انه اهم الاشياء بالحياه ما فيك تشتريها يعني الصحه ما بتنشرها طمأنينه ما بتنشرها وجود الأشخاص اللي منحبهم حدنا كمان هيدا ما بينشرها بس أنا أول شغلة ما بعتقد الجن في يعطيك صحة بيعطيك شيء بينشرها يعني مثل بيوت مثل طيارات مثل سيارات هيك أشياء بس ما بتصور بيعطيك راحة بال أو صحة هيدا ما بعتقد يعني بس هاي كلها حنك يعني كلها عن الصحة كنت عم بقرا شغلة ما بعرف إذا مزبوطة ولكن سألت شات جي بي تي قال لي مبلا في شي منه على كل إذا ما كانت مزبوطة 100% بتصير كتير بالحياة في طبيب ارتكب أكبر خطأ بحياته والضحية كانت شخص ما مات بالمرض مات من الفكرة يعني في طبيب شخص انه مريض اجى لعنده شخص انه مريض بسرطان بمرحله متاخره كتير وقال له الطبيب بوضوح للاسف قدامك اسابيع قليل كتير وبتموت ايه ما هيدا الزلمه استسلم تماما للكلمه رتب اموره ودع عائلته وصحته بلشت تدهور وصاروا اللي حواليه خايفين ضعف كتير وما عاد في يمشي وبالفعل بعد كم أسبوع مات هالشخص بالمستشفى هلأ لهون القصة إنه عادية هلأ مأساوية أكيد بس عادية اللي صار إنه شرحوا الجتة ولقوا إنه الزلمة منه مريض بالسرطان ما عنده مرض اكتشفوا انه ما في اي سبب طبي او بيولوجي بيفسر وفاته بهالسرعة مات من فكرة انه هو بده يموت يعني عقله الباطني اقتنع بهالفكرة لانه الطبيب قال له يعني وهي ظاهرة ما بعرف اسمها نوسيبو إفكت لما عقلك الباطن بيصدق فكرة سلبية أو تشخيص مدمر بنسبة 100% وبتأمر جسمك أنه يستسلم 100% بيخلي جسمك يطابق الواقع الوهمي اللي انت صدقته مش معقول يعني الزلمة منه مريض بس حطوا هالفكرة براسه مرض ومات مع انه ما معه سرطان مش معقول

0: هلا بس فل انا بتكون شيء هيك يسليكم يضل معكم يخلي نهاركم حلو، بتكون تعملوا فنجان قهوه. يلا اذا انتم بالبيت قوموا حطوا لي هالركوه على الغاز، انطروها تتبلش تفقفق المي، وحطوا لي ملعقتين ثلاثه لو كنت كبيره الركوه كافي دو برازيل. إذا كنتوا بالمكتب كمان اعملوا نفس الشيء، وين ما كنتوا كافي دو برازيل بيصحصحكم وبيخليكم كل النهار مصحصحين وعندكم طاقة. هلا إذا ما لقيتوا حواليكم كافي دو برازيل، ما عليكم إلا تبعتوا فويس أو مسج على 76 777 3 6 1. فنجان بالركوة، شو رأيك مالينا؟ سخنوا اخدوا معي. رايحة لوين؟
1: حالي مش ممكن اتصور من دونك انا وعشي.
0: مين عم بيقول لي لا لا لا بليز لا؟ شو لا؟ بدي روح يا زلمة، شو بدي ضل قاعدة؟ أنا بتمنى إنه ضل معكم كل النهار و24 على 24، بس

0: يا يا شو قوية شو قوية هاي غادة، بتقلي مبارح وعدتينا بخمس دقايق زيادة، ليكي بكرة عشر دقايق زيادة. لا لا عن جد بكرة ذكريني مالينا بليز، ذكريني انه بكرة بدي ابقى اليوم ما فيني، عندي موعد عشرة وعشرة على الاوتوستراد، يعني بدي اركض راكد، بس لا ما بمشي بسرعة، بمشي على مهلي. ولك دخلك ودخل قلبك شو حلو
1: بحقك، سامحيني
0: صاروا نص ساعة
1: سامحيني.
0: يا الله المستمعين حياتي خلاص، لا مش عند بطرس، مش رايحة عند بطرس، لا يلا بطرس بالجاردوري شو بكون
1: عذاب وحرمان ولا لحظة رضا أغلط بحقكم.
0: مستمعينا صارت الساعة 10، صار لازم نودعكم في اللي على أمل أنه نتلاقى بكرة، نجيكم منيح وعنا طاقة وعنا حبيبي، نحن كمان رح نشتاق لكم كتير. يلا بكرة بكرة صباحا الله راد. ضلوا بخير، شكرا شربل، شكرا ميلينا، يا مجننتينا ومجنن المستمعين كمان. حالكم إن شاء الله نهاركم يكفي حلو، خليكم مع أغاني أغاني، منشوفكم بكرة، باي باي.
2: كنتوا مع من قلب بيروت، أعداد وتقديم ميراي مزرعاني، إشراف شربل سعادي، إخراج ميلينا سلهب سعادي.
3: إنها الساعة 10 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
4: ليلى حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنت الياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنت الياس النقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على البرود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرود. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب، من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء، من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلاش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف.
5: تعود مطربة الأجيال مياد الحناوي إلى بيروت في حفلة استثنائية واحدة. مياد الحناوي الجمعة في 31 من تموز في البيروت هول سن الفيل. أيقونة الطرب مياد الحناوي تجمع الأصالة والرومانسية في ليلة من العمر. تباع البطاقات عبر ticket.com. للاستعلان 03 46 77 99.
4: برعاية أغاني أغاني.

0: يومين بيفصلونا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش. بي بي ام تقدم
1: الهوى بأحلى عيون
0: ليلة السلطان سلطان الطرب زوج وصوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 اب سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70-459-111 برعاية أغاني أغاني. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of ميكيلانج Volume 2. وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطلياس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: انت لو كنت بتهتم
0: لأول مرة لايف تي في ريميكس
2: ما خاص ما
0: أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة.

0: أيام بتفصلنا عن حفل الفنان جيما نوكيان بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: Presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

0: Manoukian, live, July 20th.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
2: لو غمضتن عيني ومشي
1: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: ممكن يتغير حظي ويتبسل لي شوي.
1: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: قلبي ده قلبي ده
1: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: وكل العالم حيسوا إليك.
1: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Bayet Level 1. Follow us on Instagram at

0: عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء.
1: جننوني عيوني، جننوني عيوني، دول شفتهم حنيت.
0: والأحد

0: إنها الساعة 11 قبل الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: ليلى حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على برود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قعدة حلوة حبدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف. مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: حبك مثل بيروت.
1: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة دولية. عم يتزاك علي أنا.
4: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
5: قال لي أستاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهايوي عم بتنيمة. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمة، بروقة، بغديع، بدشية، بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
4: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
3: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخدو، قال بده يضل حد العيلة.
4: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنطلياس النقاش البحرية.
3: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
4: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
4: تأمين الحفل لبنو سويس.
1: أغاني.com أخبارنا حصرية والدقة 100 على 100. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني.com وكونوا

0: يومين بيفصلونا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. بي جي إم تقدم
1: الهوى بأحلى عيون
0: ليلة السلطان سلطان الطرب زوج وصوف في كازين لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 آب سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70-459-111 برعاية أغاني أغاني. مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنان سويس إنشورنس. أجواء الويك أند بتبلش على أغاني أغاني. عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويك أند كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي مادي كريم.

0: جديد سان ليفان وهيفا وهبي ميتسوبيشي
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا انفعش هيك يا قلبي انخربت في الكلام

0: يوسف حبيب. أربعة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان جيما نوكيان بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssid Baye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
0: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطلياس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. صارت ستة.
2: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
3: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
2: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
4: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار.
5: من شطورة عم بسمعك طالع راس بعلبك.
2: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
6: مش لأنه عجقة كتير.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني

0: 11 ظهرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: ليلى حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
2: بيروت هوليديز بريزنتس جي مانوكيان and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

0: Manoukian, live, July 20th.
1: الصيفية خلوا طلعتكن تكون على البرود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال قعدة حلوة حبدة وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري. لو غمضتن عيني ومشي بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
1: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: قلبي ده قلبي ده.
1: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: وكل العام حيسوق إليك.
1: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل يبنو سويس إنشورنس. الويك أند دايما غير مع أغاني أغاني.
3: بدنا نروح.
1: عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء والأحد ابتداء من الساعة

سليم عساف، أنا وإنتي.

0: يومين بيفصلونا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنان سويس إنشورنس. بي جي إم تقدم
2: الهوى بأحلى عيون.
0: ليلة السلطان
2: حلف الأمر
0: سلطان الطرب زوج وصوف في كازين لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 آب. سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70-459-111 برعاية أغاني أغاني.
3: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية.
4: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
5: الأستاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال إيه على الهايوي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها بروقها بغديها بدشيها بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
4: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
6: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخدو قال بدو يضل حد العيلة.
4: نهار الأربعاء 22 تموز واجهة أنطلياس النقاش البحرية.
7: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
4: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
7: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
4: تأمين الحفل لبنان سويس.
8: تطلع الشمس والضوء بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
9: احنا بالغربة نشتاق لصوتك.
10: انا بسمعكم كل يوم.
8: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللاوقت.
11: مدام ميريه انت مش عاوز تجربي تطلعي. انت اصلا فوق فوق فوق.
8: نحنا فريق واحد انا وشربل وميلينا.
12: من اغاني
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح على أغاني أغاني
12: من قلب بيروت.

0: أيام بتفصلنا عن حفل الفنان جيما نوكيان بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Baye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
2: صارت ستة.
3: خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شيء. خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
4: صباح لإلكم.
5: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
3: أنت قلت عيلة.
6: نحن بجنين فيك وبصوتك الحلو.
7: أنا أول مرة بشارك.
3: الوعي بكير بدأ أربابة وأنتوا أبطال.
8: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم لبنان رح يضل بألف خير.
9: شفتوا مسرق بيته.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحاً قبل الكل مباشرة على أغاني

0: الساعة 1 بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: ليلي حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطلياس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على برود وبأجواء ما بتشبه غير الزعروت. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قعدة حلوة حبدة وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف. كل غنية وإلى عالم الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. التلاتة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
2: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف.
3: صوت الحيدة لط.
1: من 8 لتسعة المساء الموجة ثابتة على أغاني أغاني 87.9 FM.
4: أغاني لا

0: يومين بيفصلونا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: Presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

0: Manoukian, live, July 20th.
1: Thank you.
2: BGM تقدم
3: للهوى بحلى عيون
2: ليلة السلطان
3: حلف في الغمر
2: سلطان الطرب جورج وسوف في كازينو لبنان لليلة واحدة ليلة الحب والطرب سبت 8 آب سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء للحجز والاستعلام 70-459-1111 برعاية أغاني أغاني مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري
4: لو غمضتن عيني ومشي
2: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
4: ممكن يتغير حظي ويتبسل لي شوي
2: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
4: قلبي ده قلبي ده
2: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
4: وكل العام حيسوا إلي
2: هذا الحفل برعاية نوك نوك تأمين الحفل يبنو سويس انشورنس

0: رشيد سان ريفان وهيفا وهبي ميتسوبيشي
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا انفعش هيك يا قلبي انخربت في الكلام

أيام بتفصلنا عن حفل الفنان جيما نوكيان بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: أقوى حفلات بيروت.
1: إذا كنت بعذابي راديو جاي تترشاني.
0: والجسار الجمعة في السابع من آب بيروت هول سنرفيل.
1: وبتسألي بغيابك شو صاير فيني.
0: تباع البطاقات عبر ticket.co. للاستعلام 03-46-77-99
2: برعاية أغاني أغاني.
3: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية. عم يتزاج علي أنا.
4: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
5: قال لي أستاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهاي واي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها بروقها بغديها بدشيها بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
4: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
6: بي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخده. قال بده يضل حد العيلة.
4: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنت الياس النقاش البحرية.
7: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
4: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
8: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
4: تأمين الحفل لبانو سويس.
9: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Bayye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بي ووتر فرونت أنتلياس نقاش.
10: عايشانك أحلى سنين في العمر نضير العين.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
10: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
11: عم يحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
12: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني على أحلى بروجرامات أغاني أغاني
13: مع الله. أغاني أغاني الله وكيلك.
11: شو هاي؟
14: أنا بحبك.
11: أنا كمان.
14: باي.
11: هيك بس؟
15: إحنا منحبك مبارح واليوم وبكرة.
11: جونا عيلة
1: من أغاني
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح على أغاني أغاني.

0: الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: ليلى حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على بروت وبأجواء ما بتشبه غير الزعروت. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قعدة حلوة حبدة وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500 ألف ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: تعود مطربة الأجيال مياد الحناوي إلى بيروت في حفلة استثنائية واحدة. مياد الحناوي الجمعة في 31 من تموز في البيروت هول سن الفيل. أيقونة الطرب مياد الحناوي تجمع الأصالة والرومانسية في ليلة من العمر. تباع البطاقات عبر ticket.com. للاستعلان 03 46 77 99.
1: برعاية أغاني أغاني.

0: يومين بيفصلونا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. بي جي إم تقدم
1: الهوى بأحلى عيون
0: ليلة السلطان سلطان الطرب زوج وصوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 أب سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70-459-111 برعاية أغاني أغاني. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطلياس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: انت لو كنت بتهتم
0: لأول مرة لايف تي في ريميكس
2: ما خاصمك وبدا انا مش طايقه
0: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
3: انت
0: رح تبلشوا الويك اند بأجواء حلوة.

0: أيام بتفصلنا عن حفل الفنان جيما نوكيان بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: Presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

0: Tokyo, live, July 20th.
1: Thank you.
0: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Bayye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري. ليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
3: ممكن يتغير حظك ويتبسم لي شوي.
2: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: قلبي ده قلبي ده.
2: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: وكل العالم حيسوق.
2: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس انشورنس.

0: عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء.
1: جننوني عيوني جننوني عيوني
0: والأحد ابتداء

0: مغروب. إنها الساعة الثالثة بعد ظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: ليلي حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
2: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية. عمي تزاك علي أنا.
3: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
4: قال لي استاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي ايه على الهاي واي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب 10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السياره هلا ب 10 دولار.
3: جون أشقر بأعياد بيروت للسنه الثالثه على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
5: بي مثل كتير من بياتنا صح له باسبور اجنبي بس ما اخده، قال بده يضل حد العيله.
3: نهار الاربعاء 22 تموز واجد أنطلياس النقاش البحرية.
6: بيقول لي برو سوري انا ما رديت على التليفون، انا معي ADHD. لا برو انت حيوان، ما لها علاقه نهائيا بالADHD.
3: تباع البطاقات بكافه فروع تيكتينج بوكس اوفيس.
7: شفت بيك بوكيت قاطي راح فتح الباسبور شاف انه لبناني، حط لي 10 دولار وفل الزلمه.
3: تأمين الحفل لبنان سويس.
1: الصيفية خلوا طلعتكن تكون على البرود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرود. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500 ألف ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف. مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
8: حبك مثل بيروت.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنان سويس إنشورنس.
9: يا حبيبة قلبي يا لبنان، بيلبق لك الفرح، بيلبق لك الحياة. اشتقت لكم كتير يا حبايب قلبي، واشتقت لبيروت الحبيبة ولهالمحبة الحلوة اللي دايما تجمعنا سوا. سعيد كتير انه رح شوفكم من جديد، وإن شاء الله ب 31 تموز بنكون سوا على مسرح بيروت هول. بنغني وبنفرح وبنعيش ليلة حلوة من القلب، وبشوفكم على خير بإذن الله يا حبايب قلبي. ومشتاقة لكم قد الدنيا، دائما أنا في شوق إليكم. ميادة الحناوي.
1: أغاني دوت كوم. أخبارنا حصرية والدقة 100 على 100. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني دوت كوم وكونوا

0: يومين بيفصلونا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. بي جي إم تقدم
1: الهوى بأحلى عيون
0: ليلة السلطان سلطان الطرب زوج وسوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 أب سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70-459-111 برعاية أغاني أغاني. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس. أجواء الويك أند بتبلش على أغاني أغاني. عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويك أند كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي مادي كريم.

0: طب عيب ولو
1: أربعة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان جيما نوكيان بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
2: تعود مطربة الأجيال مياد الحناوي إلى بيروت في حفلة استثنائية واحدة. مياد الحناوي الجمعة في 31 من تموز في البيروت هول سن الفيل. أيقونة الطرب مياد الحناوي تجمع الأصالة والرومانسية في ليلة من العمر. تباع البطاقات عبر ticket.com. للاستعلان 03-46-77-99
1: برعاية أغاني أغاني.
3: Le Beirut Holidays Festival 2026 est fier d'accueillir le musicien libanais de renommée internationale Ibrahim Maalouf pour un concert exceptionnel le 25 juillet au Waterfront Antelias Nakash. Nommé à 2 reprises aux Grammy Awards, Ibrahim Maalouf, après ses collaborations internationales et avant son concert événement à Paris, sera de retour au Liban pour une soirée exceptionnelle. Quelques semaines après son concert de soutien au Liban organisé à Paris, il retrouve le public libanais pour un spectacle unique, festif et plein d'énergie. Rendez-vous le 25 juillet au Waterfront Antelias Nakash. Billets en vente sur Ticketing Box Office, assuré par la Libanais Swiss Insurance. Ibrahim Maalouf en concert au Beirut Holidays Festival 2026. Un événement unique à ne pas manquer.
4: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssid Baye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
5: صارت ستة
6: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
7: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
6: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
8: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار.
9: نشتورة عم بسمعك طالع راس بعلبك.
6: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات. مش
10: لأنه عجقة كتير.
1: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: الرابعة بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: ليلى حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: حفلات بيروت.
1: إذا كنت بعذابي راديو جاي تترشاني.
0: والجسار الجمعة في السابع من آب بيروت هول سنرفيل.
1: وبتسألي بغيابك شو صاير فيه.
0: تباع البطاقات عبر ticket.co. للاستعلام 03-46-77-99
2: برعاية أغاني أغاني.
1: كل العصايد من حنا عينيك.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي.
2: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظك ويتبسل لي شوي.
2: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العالم حيسوا إليك.
2: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس. هالصيفية خلوا طلعتكن تكون عالبرود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع اي بوزيتيف.
3: Presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

0: Pyeong live July 20th.
1: Thank you. الويكند دايما غير مع أغاني أغاني.
2: بدنا نروح.
1: عيشوا أحلى أجواء الويكند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء والأحد ابتداء من الساعة 5.

0: يومين بيفصلونا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنان سويس إنشورنس. بي بي إم تقدم
1: الهوى بأحلى عيون
0: ليلة السلطان. سلطان الطرب زوج وصوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب 7-8 آب. سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70-459-1111 برعاية أغاني أغاني.
2: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية.
0: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
3: الأستاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال إيه على الهاي واي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها بروقها بغديها بدشيها بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
0: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
3: بي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخدو قال بده يضل حد العيلة.
0: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنطلياس النقاش البحرية.
3: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
0: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
0: تأمين الحفل لبنان سويس.

0: أيام بتفصلنا عن حفل الفنان جيما نوكيان بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssid Baye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
2: تعود مطربة الأجيال مياد الحناوي إلى بيروت في حفلة استثنائية واحدة. مياد الحناوي الجمعة في 31 من تموز في البيروت هول سن الفيل. أيقونة الطرب مياد الحناوي تجمع الأصالة والرومانسية في ليلة من العمر. تباع البطاقات عبر ticket.com. للاستعلام 03-46-77-99
3: برعاية أغاني أغاني.
4: بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل. من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للSUV والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
5: صارت ستة.
6: خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شيء. خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
7: صباح لإلكم.
8: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
6: أنت قلت عيلة.
9: نحن بجديد فيك وبصوتك الحلو.
10: أنا أول مرة بشارك.
6: الوعي بكير بدأ أربابة وأنتوا أبطال.
11: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيك ولبنان رح يضل بألف خير.
12: شفتوا مسرق بيته.
0: صارت ستة مع شرب السعادة. من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحاً قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: الساعة 5 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: ليلى حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على البرود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرود. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطلياس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. الثلاثة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
2: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف.
3: صوت الحيدالة.
1: من 8 ل 9 المساء الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: يومين بيفصلونا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

0: Tokyo, live July 20th.
1: Thank you.
2: BGM تقدم
3: خلي الهوى بأحلى عيون
2: ليلة السلطان
3: حلف في
2: سلطان الطرب زوج وصوف في كازينو لبنان لليلة واحدة ليلة الحب والطرب سبت 8 آب سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء للحجز والاستعلام 70-459-111 برعاية أغاني أغاني مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري
4: لو غمضتن عيني ومشي
2: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
4: ممكن يتغير حظك ويتبسل لي شوي
2: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
4: قلبي ده قلبي ده
2: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
4: وكل العالم حيسوا إليك
2: هذا الحفل برعاية نوك نوك تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس لأول مرة لايف تي في ريميكس أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني

0: أيام بتفصلنا عن حفل الفنان جيما نوكيان بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية.
2: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
3: قال لي أستاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهاي واي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
2: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
1: بي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخده، قال بده يضل حد العيلة.
2: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنطلياس النقاش البحرية.
1: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
2: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: شفت بيك بوكيت قاطع، راح فتح الباسبور، شاف أنه لبناني، حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
2: تأمين الحفل لبانو سويس. بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل، من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للSUV والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.
4: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Bayye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
5: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
6: تعود مطربة الأجيال مياد الحناوي إلى بيروت في حفلة استثنائية واحدة. مياد الحناوي الجمعة في 31 من تموز في البيروت هول سن الفيل.
7: أنا بعشقك.
6: أيقونة الطرب مياد الحناوي تجمع الأصالة والرومانسية في ليلة من العمر. تباع البطاقات عبر ticket.com. للاستعلان 03-46-77-99
0: برعاية أغاني أغاني. كل غنية وإلى عالم الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
8: وبيننا معاك. لو احنا بعاد.
0: ثلاثة أغاني طرب
9: لأيام اللي راح.
0: الأربعة أغاني ريترو.
10: آسف حبيبتي الوقت فات.
7: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف من 8 ل 9 المساء. الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: الساعة 6 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: ليلى حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على برود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: عم يحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
3: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني على أحلى بروجرامات أغاني أغاني
4: مع أغاني أغاني. الله وكيلك.
2: شو هاي؟
5: أنا بحبك.
2: أنا كمان.
5: باي.
2: هيك بس؟
6: إحنا منحبك مبارح واليوم وبكرة.
2: جونا عيلة
0: من أغاني من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: أيام بتفصلنا عن حفل الفنان جيما نوكيان بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش. بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل، من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للأس يو في والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري. لو غمضتن عيني ومشي بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسل لي شوي.
0: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العالم حيسوق إليك.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
2: تعود مطربة الأجيال مياد الحناوي إلى بيروت في حفلة استثنائية واحدة. مياد الحناوي الجمعة في 31 من تموز في البيروت هول سن الفيل.
3: أنا
2: أيقونة الطرب مياد الحناوي تجمع الأصالة والرومانسية في ليلة من العمر. تباع البطاقات عبر ticket.com. للإستعلام 03-46-77-99
0: برعاية أغاني أغاني.
4: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssid Bayet Level 1. Follow us on Instagram at

عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء. والأحد ابتداء

0: السابعة مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: الصيفية خلوا طلعتكن تكون على برود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500 ألف ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف. مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: حبك مثل بيروت.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس انشورنس.
3: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية. عمي تزاك علي أنا.
4: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
5: قال لي أستاذ $10، قلت له يا حبيبي كيف $10؟ قال لي إيه على الهاي واي عم بتنيمها. قلت له حبيبي $10 بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا $10.
4: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة التالتة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
6: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخدو، قال بده يضل حد العيلة.
4: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنطلياس النقاش البحرية.
7: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
4: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
8: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور، شاف أنه لبناني حطلي $10 وفل الزلمة.
4: تأمين الحفل لبنو سويس.
1: أغاني.com أخبارنا حصرية والدقة مية عمية. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني.com وكونوا أقرب للنجوم.

0: يومين بيفصلونا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: بي جي إم تقدم
2: الهوى بأحلى عيون
1: ليلة السلطان سلطان الطرب زوج وصوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 أب سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70-459-111 برعاية أغاني أغاني. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. أجواء الويك أند بتبلش على أغاني أغاني. عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويك أند كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي مادي كريم.

0: أيام بتفصلنا عن حفل الفنان جيما نوكيان بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطلياس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: صارت ستة
2: باتشو دايما عن فسحة أمل.
3: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
2: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
4: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار
5: نشتورة. عم بسمعك طالع راس بعلبك.
2: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
6: مش لأنه عجقة كتير.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنادي الجمعة 6 إلى ربع صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني.

0: Pyeong live July 20th.
1: Thank you.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
3: لو غمضتن عيني ومشي
2: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
3: ممكن يتغير حظي ويتبسل لي شوي.
2: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: قلبي ده قلبي ده
2: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: وكل العام حيسوا إلي.
2: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على برود وبأجواء ما بتشبه غير الزعروت. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلاش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف.

0: يومين بيفصلونا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. بي جي إم تقدم
1: الهوى بأحلى عيون
0: ليلة السلطان سلطان الطرب زوج وسوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 أب سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70-459-111 برعاية أغاني أغاني. مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنان سويس إنشورنس.
2: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة دولية. عم يتزاك علي أنا.
3: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
4: قال لي استاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي ايه على الهاي واي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب 10 دولار بنيمها بروقها بغديها بدشيها بحطك عراب السيارة هلا ب 10 دولار.
3: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
5: بي مثل كتير من بياتنا صح له باسبور أجنبي بس ما أخده. قال بده يضل حد العيلة.
3: نهار الأربعاء 22 تموز واجد أنطلياس النقاش البحرية.
6: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
3: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
6: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
3: تأمين الحفل لبنان سويس.
0: أغاني لايف على أغاني أغاني.

أيام بتفصلنا عن حفل الفنان جيما نوكيان بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. أغاني لايف على أغاني

0: أغاني لايف على أغاني أغاني.
1: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: تطلع الشمس والضوء بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
3: نحن بالغربة نشتاق لصوتك.
4: أنا بسمعكم كل يوم.
2: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللا وقت.
5: مدام ميري أنت مش عاوز جربة تطلعي، أنت أصلا فوق فوق فوق.
2: نحن فريق واحد، أنا وشربل ومالينا.
1: من أغاني من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: يومين بيفصلونا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: Presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

0: Pyongyang, live, July 20th.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
2: لو غمضتن عيني ومشي
1: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
1: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: قلبي ده قلبي ده.
1: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: وكل العالم حيسوا إليك.
1: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: أيام بتفصلنا عن حفل الفنان جيما نوكيان بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس انشورنس.
2: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية. يتزاج علي أنا.
3: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
4: قال لي أستاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهاي واي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها بروقها بغديها بدشيها بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
3: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
2: بي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخده. قال بده يضل حد العيلة.
3: نهار الأربعاء 22 تموز واجهة أنطلياس النقاش البحرية.
2: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
3: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: شفت بيك بوكيت قاطع راح فتح الباسبور شاف انه لبناني حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
3: تأمين الحفل لبنو سويس.
0: كل غنية وإلى عالم الخاص وكل ليلة من التنين للخميس من إلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. ثلاثة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
5: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
0: الخميس عيشوا السهر لايف أغاني لايف
6: صوت الحيدالة.
0: من 8-9 المساء الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: الجديد سان رفان وهيفا وهبي ميتسوبيشي.
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا، انفعش هيك يا قلبي انخربت في الكلام.

0: إنها الساعة 10 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. لأول مرة لايف تي في ريميكس. مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في.
2: يا مليون يا النظرة وحدة لا تخليني أدوب.
1: كل نهار جمعة وسبت الساعة

0: أيام بتفصلنا عن حفل الفنان جيما نوكيان بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: كل العصايد من حلا عينيك.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو
0: رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظك ويتبسل لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العالم حيسوق.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل يبانو سويس إنشورنس.
2: بيروت هوليديز presents جي مانوكيان and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.
3: Whoa.

0: Pyeong live July 20th.
1: Thank you.
2: عم يحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
3: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني عأحلى بروجرامات أغاني أغاني
4: مع الله أغاني أغاني الله وكيلك.
2: شو هاي؟
5: أنا بحبك.
2: أنا كمان. باي. هيك بس؟
6: إحنا منحبك مبارح واليوم وبكرة.
2: جونا عايلة
7: من أغاني قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: ليش خلوا شيء؟
1: إنها ساعة 11 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: حبك مثل بيروت.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنان سويس إنشورنس.
4: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة دولية. عم يتزاك علي أنا.
5: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
6: قال لي استاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي ايه على الهاي واي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب 10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب 10 دولار.
5: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
7: بي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخدو، قال بده يضل حد العيلة.
5: نهار الأربعاء 22 تموز واجد أنطلياس النقاش البحرية.
8: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
5: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
9: شفت بيك بوكات قاطي، راح فتح الباسبور، شاف أنه لبناني، حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
5: تأمين الحفل لبنان سويس.

مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.

كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنان سويس إنشورنس.

عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء. والأحد ابتداء

0: ولك انت مليون.
1: اغاني اغاني دوت كوم، اخبارنا حصريه والدقه 100 على 100. تابعوا اخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت اغاني اغاني، زوروا اغاني اغاني دوت كوم وكونوا اقرب للنجوم.
2: جديد ملكة المسرح مريم فارس، ما بتعرفني.

0: إنها الساعة 11 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أجواء الويك أند بتبلش على أغاني أغاني. عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويك أند كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي مادي كريم.

0: الساعة 12 عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
1: فتشوا دايماً عن فسحة أمل.
2: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
1: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
3: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار.
4: من شطورة عم بسمعك طالع راس بعلبك.
1: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
5: مش لأنه عجقة كتير.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى ربع صباحاً قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني. جديد الأخرس لموني

0: إنها الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: تطلع الشمس والضوء بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
2: نحن بالغربة نشتاق لصوتك.
3: أنا بسمعكم كل يوم.
1: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللا وقت.
4: مدام ميري أنت مش عاوز جربة تطلعي. أنت أصلاً فوق.
1: نحن فريق واحد أنا وشربل وميلينا.
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني.

0: جديد سان ريفان وهيفا وهبي ميتسوبيشي
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا نفعش هيك يا قلبي نخربت في الكلام

0: الساعة 2 بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
1: خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شيء، خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
2: صباح لإلكم.
3: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
1: أنت قلت عيلة.
4: نحن بجنين فيك وبصوتك الحلو.
5: أنا أول مرة بشارك.
1: الوعي بكير بدأ أربابة وأنتوا أبطال.
6: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم لبنان رح يضل بألف خير.
7: شفتوا مسرق بيته.
0: صارت ستة مع شرب السعادة. من التنين للجمعة 6 إلى ربع صباحاً قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.